0: يا عذراء. أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطيانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عطرة بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عطرة لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عطرة لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آن وإلى

0: السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين،

0: في السر الثالث من أسرار النور بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكى، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى

0: في السر الرابع من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في اعماق الصلاه. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السما يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات

0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدارين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور، بذكرك يا عطرة والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء، عشاء الفصح، عشاء العيد، عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة التانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحوله لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي، اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: يا عذراء، بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا هالصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا ومنخص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: راديو موال.
4: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة نابلس. تقع محافظة نابلس شمال القدس على بعد نحو 69 كيلومترا، وتبلغ مساحتها حوالي 605 كيلومترات مربعة. تمتد بين جبلي عبال وجزيم، وتضم مدنا وبلدات مثل بيتا، حوارة، قبلان، عقربة، عصير الشمالية، دير شرف، برقة، سباستيا وبيتا. تعد البلدة القديمة في نابلس من أكبر وأجمل المدن التاريخية في فلسطين، وتنقسم إلى حارات عريقة مثل الياسمينة، القريون، الحبلة أو القصبة. تضم المحافظة مواقع مهمة مثل جبل جرزيم، منطقة الطائفة السامرية، البلدة القديمة، الحمامات التركية وموقع سباستيا الأثري. تشتهر نابلس بأسواقها التاريخية مثل سوق الحدادين، سوق اللحامين، سوق النجارين، سوق الذهب وسوق خان التجار. تعتبر مدينة نابلس اليوم مركزا تجاريا وصناعيا صناعيا وزراعيا في المنطقة الشمالية من فلسطين، وتشتهر بصناعة الصابون المصنوع من زيت زيتونها والمشغولات الذهبية المميزة والحلويات التقليدية، وهي أفضل مكان لتناول الكنافة في فلسطين، وهي من ألذ الحلويات الفلسطينية المحببة. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، والثامنة مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: راديو موال.
4: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كن معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. السبت 20 حزيران 2026. تحياتي لكم إنجي سابا أينما كنتم تستمعون إلى 101.7 FM أو تتابعون عبر قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة.

يوم حار بامتياز، يوم جديد حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية، جو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ارتفاع اليوم على درجات الحرارة مع ساعات المساء والليل، الجو يكون صافي بوجه عام، لطيف في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الكبرى 30 درجة في ساعات النهار وفي ذروتها، تنخفض درجات الحرارة ل 20 درجة في ساعات الليل.

ثماني دول تدين حرق مسجدين بالضفة وتدعو لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وإرهاب المستوطنين. إذن هي 8 دول من منظمة التعاون الإسلامي، وهم أدانوا بأشد العبارات تصاعد هجمات وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وحملوا إسرائيل المسؤولية عن هذه الاعتداءات. وفي نفس السياق، المستوطنون يهاجمون المنازل، وهذه المرة نفذوا اعتداءات بعدة محافظات، هاجموا منزل وحطموا 4 مركبات في كفر حارس شمال سلفيد، ويعني ألحقوا الأضرار بأربع مركبات كما ذكرنا. كفر حارس تتعرض لاعتداءات مستمرة واقتحام المقامات الإسلامية وتدنيسها من قبل المستوطنين، هذا بشكل دائم. الجبهة اللبنانية الإسرائيلية لا زالت مشتعلة. في 24 ساعة الماضية 18 لبنانيا استشهد وأصيب 33 في قصف لعدة بلدات في جنوب لبنان. يعني ما بين شهداء وجرحى ومفقودين، الكثير يحصل في جنوب لبنان. وكانت آخر غارة على منزل، على يعني فعليا تعتبر مجازر في مناطق سكنية. فالغارات الجوية استهدفت بعد منتصف الليلة الماضية منازل، أو عفوا ليلة الجمعة، فبالتالي نتحدث عن 24 ساعة الماضية، استهدفوا منازل مأهولة بالسكان، وهذا أدى إلى هذا العدد من الشهداء والجرحى، 18 شهيدا و 33 جريحا. أيضا المستعمرين هاجموا دير دبوان شرق رام الله واستولوا على مركبة وأغلقوا مداخل البلدة في سلسلة اقتحامات المستوطنين اليومية وتخريبهم للمناطق الفلسطينية. متى يتوقف هذا الموضوع؟ إلى الآن لا شيء أبدا يلوح في الأفق. جبهة لبنان كما ذكرنا مشتعلة، وأيضا لم يتوقف قصف غزة أبدا ولا تحت وقف إطلاق النار، واستشهد مواطن وأصيب آخرين بينهم 4 أطفال، وهذا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع.

اليوم يتجه 91 ألف طالب وطالبة إلى امتحان الثانوية العامة. الظروف صعبة فعليا التي يتوجه فيها الطلاب إلى تأدية امتحانات الثانوية العامة وبدايتها يعني اليوم. فمنحكي عن فعليا 51 ألف وتحديدا 499 من الطلبة في الضفة الغربية. في قطاع غزة أكثر من 37 ألف بقليل، و 1941 من غزة الموجودين خارج فلسطين أيضا، كله يتوجه إلى قاعة الامتحانات. غزة إلكترونيا بالكامل يعني، ولكن في الضفة الغربية كله جاهز لاستقبال الطلبة. حظ موفق طبعا للجميع.

الواشنطن بوست تكتب 66% من أسلحة إسرائيل الدفاعية أمريكية. ضربة موجعة للاحتلال في جنوب لبنان تكتب أيضا وسائل الإعلام وتقارير إخبارية تتحدث عن ما حدث فعليا في جنوب لبنان. قائد الكتيبة 52 من سلاح المدرعات يعني بنحكي عن مقتله ومقتل 4 من الجنود أثناء الحدث الأمني في جنوب لبنان كما تصفها إسرائيل بالأحداث الأمنية. كل حادث من هاي الحوادث تفتح فيها إسرائيل تحقيقات لمعرفة الإصابات إذا كانت ناجمة عن طائرة مسيرة أو وسيلة هجومية ثانية استخدمت خلال هذه العمليات وكيف يستهدف الجنود الإسرائيليين. دائما في تحقيقات سارية في الميدان.

كان ترامب عنده مقابلة وتحدث أنه إسرائيل كانت ستدمر وستسوى بالأرض لولا الدعم الذي قدمه ترامب لها. يعني إسرائيل أكيد يعني لا يعجبها هذا الكلام لأنها تعتبر أنه مش بحاجة لحد يدعمها لأنها قوة عظمى. يعني بلشت العلاقة فعليا تتوتر ما بين إسرائيل وأمريكا. يعني نتنياهو يضغط على الجبهة اللبنانية، وكان من المفترض أن يكون هناك لقاء يوم أمس الجمعة في سويسرا جنيف، وهذا لتوقيع اتفاق وجها لوجه ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة. لم يحصل هذا الاتفاق، هناك خرق لجبهة لبنان التي كانت إيران مصرة أن تكون هذه ضمن الاتفاق.

هناك مستشار ألماني كان قد صرح يوم الأمس أرفض فرض العقوبات الأوروبية على إسرائيل، مع أنه في كثير دول أوروبية تريد فعليا أن تفرض العقوبات مش بس على السياسيين الإسرائيليين إنما على المستوطنين بسبب موجة سياساتهم التي هي طبعا ضد المواطنين خاصة في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي كان قد هاجم المواطنين في برك سليمان في بيت لحم واحتجز 3 شبان واعتدى عليهم، وهذا يعني يوم الأمس. نحكي عن الاقتحام للبرك يعني والتمركز عندها وإغلاق الشارع الرئيسي وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ثم الاعتداء بالضرب على 3 شبان بعد أن احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي. بنحكي عن يعني تواجد مكثف في برك سليمان خاصة بعد التواجد الفلسطيني أكثر وأكثر هناك، لأنه صارت هاي المنطقة يعني نقدر نقول بين قوسين يعني أنه حاطة إسرائيل عينها عليها حتى تأخذها، يعني خاصة بعد زيارة سموتريتش إلى هناك.

أوباما في تصريح نادر يعني يقول أنفقنا مليارات في حرب إيران وعدنا إلى نقطة البداية وربما أسوأ من نقطة البداية. هذا أوباما كان في برنامج على شبكة NBC الإخبارية الأمريكية وكان ينتقد يعني حرب إيران وخصوصا أنه سقط الكثير من القتلى. بالنسبة له هذه كلها مؤشرات غير جيدة, الضغوط الهائلة على الجيش, إنفاق المليارات والمليارات من الدولارات. فهو يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ولكنه شكك في جدوى الحرب أساسا والأسباب التي دفعت إليها, لأنه كان ترامب في وقت سابق وجه لأوباما, هو الرئيس الأمريكي الأسبق, كان وجه له اتهامات بأنه على إيدك إيران تسلحت نوويا, وقال إيران وافقت على عدم تطوير أسلحة نووية عندما كنت خلال فترة الرئاسة, وقال أن إدارة ترامب هي التي انسحبت من هذا الاتفاق. الأجواء في إيطاليا وبين إيطاليا وأمريكا مش جيدة أبدا. وزير الخارجية الإيطالي أعلن إلغاء زيارة المقررة إلى واشنطن لأنه محتج على التصريحات اللي حكاها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بحق رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني, جورجيا ميلوني, واعتبر أنها تمثل إهانة لإيطاليا بأسرها. يعني يبدو أنه فعليا الموضوع مش جيد أبدا بينهم. قال أنه هاي التصريحات تمسها وتطال كرامة البلد بكامله. شو اللي حكى ترامب؟ حكى ترامب إنه جورجيا ميلوني كانت تتوسل لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة, وقالوا إنه هذا ليس له أساس من الصحة. جورجيا ميلوني لم تتوسل لالتقاط صورة مع ترامب, سحبوا السفارة وفعليا ألغى السفير زيارته.

الكتيبة المتهمة في قضية الطفلة هند رجب تفقد قائدها في كمين جنوب لبنان. هذه الكتيبة فعليا تواجه الموت مثل ما قتلوا هند رجب والآلاف من الأطفال الفلسطينيين. هند رجب تحديدا هي طفلة فلسطينية يعني عملوا عنها فيلم، وهذا الفيلم نال عدة جوائز حول العالم واستحسان. طبعا هو فيلم جدا محزن وجدا جدا سيء من ناحية ما هي الظروف التي أدت إلى مقتل هذه الطفلة والمكالمة الأخيرة لهذه الطفلة مع طواقم الإسعاف، حيث أنه كانت تتراجعهم يجوا ينقذوها لكن لم تستطع طواقم الإسعاف إلى أن تم إطلاق النار أصلا وإنهاء حياة الطفلة. يعني هذه كانت الظروف اللي أدت لإنتاج هذا الفيلم، هي إلقاء الضوء على مثل هذه الحوادث تحت يعني وطأة الحرب ما الذي يحدث للناس حال فعليا، ونال فعليا الاستحسان الكبير وأدى إلى أنه مزيد من الناس تتعرف إلى فلسطين وغزة والذي يجري أصلا فيها. كان محافظ بيت لحم ووزير الأوقاف في جولة في برك سليمان يؤكدون على أهمية حماية الإرث الديني والتاريخي لهذا الموقع. باريس قررت أن تمنح المواطنة الفخرية للمدنيين والصحفيين الفلسطينيين.

اليوم هو العاشر من كأس العالم، ويعني تنطلق فعالياته بعد الظهر، وتتجه الأنظار إلى مواجهات مرتقبة قد تعيد رسم ملامح عدد من المجموعات وتمنح بعض المنتخبات فرصة مبكرة للتأهل لدور 32. متابعة عالمية لكأس العالم، ولكن يعني هناك مقارنات مستمرة ويومية لجماهير الولايات المتحدة التي تشجع منتخبها، وكيف تستقبل الولايات المتحدة كأس العالم هذا بطريقة باهتة، بينما كيف أن جماهير العالم مختلفة جدا في حبها لكرة القدم عن الولايات المتحدة. أصلا ما اسمهاش كرة قدم يعني بمعنى الحرفي في الولايات المتحدة.

متواصلين وإياكم مع أخبار الصباح. الغارات الإسرائيلية لا تتوقف على جنوب لبنان. قبل قليل منذ 4 دقائق تحديدا غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان. نواب في الكونغرس الأمريكي يهاجمون مذكرة التفاهم مع إيران وتحذيرات من محاولات نتنياهو تعطيل الاتفاق مع إيران.

اليونيسف قررت أن تصف الهدنة بين إسرائيل وفلسطين خاصة في غزة. يعني قررت اليونيسف أن تطلق هذا الوصف عالميا أنه وهم مميت.

التعثر لانطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في موعدها المقرر يوم أمس الجمعة في سويسرا، التحركات الدبلوماسية لا تزال تتواصل لاستئناف مسار المحادثات بين الطرفين لحسم الخلافات بينهما، وهذا للتوصل إلى اتفاق سلام دائم ونهائي استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. الجميع يترقب بدأ الاجتماع في سويسرا وظهرت مؤشرات تكشف تعثر المسار قبل أن يبدأ. إيران مصرة أن يكون هناك وقف إطلاق نار فعلي في لبنان قبل التوجه إلى سويسرا. الموضوع ليس بالسهل وليس بالمزحة بالنسبة لإيران.

أيضا مستمعينا، إذا بعد ردود وزير خارجية إيران النص الكامل لتدوينة بن غفير بعد توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي، يعني يبدو أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتشدد بن غفير أشعل ردود فعل واسعة بعد أن قال لبنان بأكمله يجب أن يحترق بعد إعلان مقتل 4 جنود إسرائيليين في عمليات داخل لبنان. لا يعجب إسرائيل أبدا أن يكون هناك تساقط لجنودها واحد تلو الآخر.

حالة الطقس مرة جديدة نقولها مستمعين حسب دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. الجو اليوم إذن صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. اليوم ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل الجو صافي بوجه عام، لطيف في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق. مع هذا الارتفاع تسجل درجة الحرارة العظمى في ساعات النهار 30 درجة، وتنخفض لتسجل 20 درجة في ساعات الليل لدرجة الحرارة الصغرى.

إذا أو استشهد 5 من المواطنين وأصيب عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع. يعني هذا العدد يبدو استشهد, نتحدث عن فجر اليوم السبت 4 استشهد وأصيب عدد آخر, حيث استهداف كان شقة سكنية لعائلة الصفدي في شارع 30 لمدينة غزة. إذن هي الأب حسين الصفدي, زوجته وأم وطفلتيهما زينة 4 أعوام ولانا 14 سنة. يعني بنحكي عن 4 شهداء كلهم عائلة واحدة. أربعة وليس 5.

الاستخبارات الأمريكية قالت لترامب نتنياهو سيحاول تخريب صفقة إيران، وفعليا هذا هو التحرك على الأرض اللي يعني اللي عم نشهده حاليا. في بدء لإخلاء بعض طائرات التزود بالوقود من مطار بن غوريون، حتى هذه اللحظة غادرت 6 طائرات من المطار. نحكي عن تحديث جديد لهذا الخبر. في الوقت نفسه وصلت طائرتان تزود بالوقود من نوع KC-46 من الولايات المتحدة، وتوقفت في قواعد أوروبا للتزود بالوقود وإكمال طريقها باتجاه الشرق الأوسط. هاي الطائرات وصلت إلى قاعدة العديد الأمريكية من الولايات المتحدة، ليصل المجموع إلى 7 طائرات هبطت خلال 96 ساعة.

الخارجية الفلسطينية تعلن أن استيلاء إسرائيل على أرض نملكها أو تملكها بطركية الروم الأرثوذكس في القدس هو انتهاك جسيم للوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة. والخارجية الفلسطينية تحذر من هذا الموضوع. يعني يبدو أن إسرائيل حطت إيدها على أرض بطركية الروم الأرثوذكس في القدس أو أرض تعود لملكية بطركية الروم. فهذا خبر يعني محدث قبل قليل. وسائل إعلام عبرية نقلت عن وزراء في المجلس الوزاري المصغر أو الكابينيت الإسرائيلي نقلوا أنه فعليا كان فيه هجوم حاد وكبير ومشين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه ضغط لوقف إطلاق النار. وقال واحد من الموجودين في اجتماع الكابينيت أنه مع كل الاحترام لترامب وليس لكن هو ليس من سيشيع هذه الجنازات أو 4 جنازات إضافية وقت ما صدر هذا الخبر. سمعنا أخبار الصباح مستمر وإياكم لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير ابقوا معنا.

0: بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لقل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كين منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا، والله بسكر جني وحياتي ولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وإن كانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تكلا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وكصايم فيها تحت من الحق لو عقفة ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحدة تخلص سوف سيدي بنزل تكون نتائع يا سيدي العزيز، واحدة تستعلم المية كوادران تكون نتائع يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسجل يا سيدي العزيز، أنا تدمش أنا أطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يعني يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك ايوه يلا شوت.
9: لا
10: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

أهلا بكم مستمعينا مجددا في أخبار الصباح، وأحلى تحيات الصباح لكم عبر أثير موال لهذا السبت 20 حزيران 2026. طبعا في ظل أجواء الصفقة مع إيران، وهي يعني لوقف الحرب ولبنان وجبهة هناك وجبهة غزة وكل هذا الكلام، يعني تحدثنا عن هذه الملفات وغيرها منذ بداية جولتنا الإخبارية. مستمعينا ننتقل إلى بعض الأخبار المنوعة من حول العالم، كل ما هو غير سياسي.

إذن أول الأخبار الغير سياسية من حول العالم. شابة تركية تعيش حالة صعبة، تعاني من آلام وتفقد قدرتها على ممارسة رياضة بعدما أخطأ الطبيب في عملية جراحية أجرى لها العملية على القدم السليمة بدلا من المصابة. صارت واحدة مصابة واحدة فيها عملية، مش مفهوم.

أحكام بالجلد والمنع من السفر ضد مغنية إيرانية، هكذا هي الأحكام بالجلد. إن أردت أن تعرف ما هو وجع المجتمع في سوريا، في فيلم اسمه يوم عادي جدا، رحلة سينمائية تختصر هذا الوجع في سيارة أجرة. لجنة طبية تعيد النقاش حول مصير فضل شاكر القضائي في لبنان.

50 شخص أصيبوا إثر تصادم قطارين شمال لندن. تفاعل غير مسبوق على وسائل التواصل الاجتماعي. توفيت بائعة قهوة دهسا بسيارة يقودها قاصر، هذا في مصر.

شجرة روبن هود تفارق الحياة عن عمر يناهز 1200 عام. ستين ألف سلحفاة تحول شواطئ عمان إلى حضانة طبيعية عملاقة.

للوقاية من فيروس هانتا، منظمة الصحة العالمية توصي بنظافة المنازل وسد فتحات أي فتحات تسمح بدخول القوارض. انتباه جدا عالي من القوارض، مخلفات القوارض، كل هذا الموضوع فيه فيروس الهانتا. أول فوز عربي في المونديال 2026 كان للمغرب. من إنسان قديم جدا، من أول من قدم شكوى بشرية. الحقيقة اكتشفوا ثاني صاحب أقدم شكوى بشرية، عميل خدع بالعراق قبل 4000 عام، وكتب هاي الشكوى، يبدو أنها على الحجر، على حجر فعليا، النقش على الحجر. شو اللي كان كاتبه هذا الشخص في الشكوى؟ طبعا أول شكوى كانت على من الفراعنة اكتشفوها، وهذه نقش على الحجر من العراق. اشترى يبدو أنه من تاجر كمية من النحاس، ويبدو أنه تعامل التاجر ما عجبوش يعني، فكتب الشكوى. شكوى خلدها التاريخ، وصلت إلى البشرية بعد مرور أكثر من 4000 عام.

هلا انتشر كثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر انه اليابانيين كانوا ينظفون الملاعب بعد المباراة، وحكينا انه هذا يحصل فقط في كوكب اليابان. طلعت النساء اليابانيات تقول هذول الزلام بينافقوا علشان الشهرة يعني، ولكن قالوا لهم تعالوا اعملوا هيك في منازلكم. فيبدو انه الموضوع عالمي بالنسبة للرجال والنساء. العثور على سحب من الملح في الغلاف الجوي لكوكب خارجي كبير.

العراقيون يحتلون المركز 12 عربيا و39 عالميا بمعدل الذكاء، اللي هي يعني مش أرقام سهلة. يعني الكرز أول ما نزل على السوق كان الكيلو 80 شيكل، هلأ حاليا صار أرخص، ولكن يعني فوائد عديدة للكرز وتحذيرات طبية من تجاوز الكمية اليومية. الكرز فيه فيتامينات البي والسي والاي ومجموعة من المعادن مثل المغنيسيوم والحديد واليود والنحاس، غنية جدا الكرز بهذه المعادن، فيها مضادات أكسدة وتفيد صحة القلب والأوعية الدموية، يعالج صحة البشرة، الشعر، الأظافر، يعزز النوم، ولكن عند تناوله باعتدال فقط، إلا أنه ممكن يأثر سلبا على الأمعاء إذا ما تم تناوله بكمية كبيرة. دراسة تقول أسطورة الأوميغا 3 هذه، يعني إذا بقولك خد أوميغا 3 بتحسن دماغك، أنه فعليا درسوها وأنه لا يحسن القدرات الذهنية. في ظل الحروب وخاصة روسيا وأوكرانيا والحرب المستمرة لها فترات طويلة، فالأطباء الروس يكتشفوا طريقة لتسريع شفاء جروح الطلقات النارية بسرعة يلئم الجروح.

دور مهم للعلاج الهرموني في حماية العظام في يعني بنحكي منتصف العمر. جولة في الأخبار اللي هي غير سياسية من حول العالم.

صراع إسباني كولومبي، صراع بين إسبانيا وكولومبيا وأمريكا على كنز سفينة غارقة منذ 317 عام. في هذا الكنز في مجوهرات وفي زمرد، ويعني يبدو أنه في مليارات من الدولارات عثر عليها تحت الماء. قيمة الكنز عالية عالية جدا جدا. رجل صيني يقع بحب فتاة على الانترنت ويخسر من أجلها 26,000 يورو، وطلعت بالآخر ذكاء اصطناعي. احكي لك، هيئة الرقابة الروسية توصي بتقليص يوم العمل إذا وصلت درجة حرارة الغرفة إلى 30 درجة. هلا بحكي لك يعني بدهمش يشتغلوا في الشوب، روسيا بتحبش الشوب. 30 درجة تلغي يوم العمل. تشيك بقيمة 4 ملايين جنيه استرليني تم إصداره لإحدى عمالقة شركات الحلويات، عثر عليها رجل ألماني وباعتبار أنه تشيك ضاع، وشركة الحلويات كافأت الرجل بسنة كاملة من حلويات شركتها ببلاش عشان عثر على تشيك بأربع ملايين استرليني. في كندا سيدة تعثر على زجاجة بها رسالة، الرسالة عمرها 30 سنة، فعليا 30 سنة إلها داخل الزجاجة عائمة في البحر، ومفاد الرسالة أن تكون أكثر سعادة. الصينيون يعاقبون بالزحف على الأرض لأن مبيعاتهم ضعيفة. فعليا شركة صينية قررت أنه تخلي الموظفين يزحفوا في طابور عشان المبيعات ما كانتش على قدر ما هم كانوا حاطينه هدف في هذاك اليوم. هكذا الصين، هكذا هي كيف تأخذ العمل بشكل جاد إلى هذه الدرجة. ماذا لو لم نقص شعرنا لمدة 10-15 عام؟ فعليا وجدوا يابانية هي عمرها أصلا 35 سنة وما قصت شعرها 15 سنة، والآن طوله 1.82 متر أطول منها.

نساء الولايات المتحدة بيعملوا فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي بيحكوا فيها عن جمال المشجعين وليس عن اللعبة. مش بس نساء، نساء ورجال في منهم كمان بنتبهوا أكثر على قديش المشجعين من دول أخرى حلوين، يعني خاصة هذا الموضوع انتشر بعد البرازيل وبعد جمهور البرازيل، وكيف أنه الجمهور هو الذي خطف الأنظار بالنسبة لهم أنه يشوفوا لعبة كرة قدم مش إشي كثير مسلي، فتسلوا بالجمهور. هذا المونديال في أمريكا عم بيكشف يعني أمور عن عن عن المجتمع الأمريكي، يعني صراحة عم بيعري فيه. هلا ترامب كان كثير عم بيروج لمباراة تاريخية، مباراة مصارعة كانها ولا هيك إشي يعني في البيت الأبيض، وقال إنه بما إنه هو اللي بنى صالة لأنه يصير فيها انعقاد اجتماعات انعقاد حفلات وكل هذا الكلام، فدعاهم هناك في البيت الأبيض يعملوا المباراة، وبجل في نفسه وكثير يعني شكر في نفسه على هذا الموضوع. طلع الـ FBI يقول إنه كان في خطة ممنهجة لاغتيال هذول اللعيبة عشان اللعبة في البيت الأبيض، فكان في إذن مخطط تم إحباطه من قبل الـ FBI الأمريكي لحدث أمني كبير حول هذه المباراة في البيت الأبيض.

من مرة جديدة نتمنى التوفيق، كل التوفيق للمتوجهين إلى امتحان الثانوية العامة اليوم، اليوم السبت 20/6/2026 أول امتحان لطلبة فلسطين جميعا، يعني ما يبلغ من العدد 91,000 طالب وطالبة في امتحان الثانوية العامة. كل التوفيق لكم، تشدوش على أعصابكم كثير، الموضوع والله ما هو مستاهل، في المستقبل راح تعرفوا أنه أنا جاي من المستقبل أحكي لكم، تشدوش كثير على حالكم، انجحوا نعم، ابذلوا كل جهدكم نعم، وهذا شيمة من الشيم التي نتعلمها، أن نضع كل جهدنا في الحياة فيما يطلب منا، ولكن ليس لدرجة الانهيارات ولا لدرجة خربان البيوت يعني. فاليوم ببركة الله اذهبوا إلى امتحانات الثانوية العامة، تكلوا على الله وعلى جهدكم اللي بذلتوا، أكيد هذا الجهد سيقابل بشكل إيجابي. هذه يعني رسالة كل عام، رسالة إلى طلبة الثانوية العامة اللي متوجهين الآن إلى امتحاناتهم. طائرة رئاسية جديدة ببصمة ترامب. يعني مستمعينا هيك كنا في جولة فعليا من حول العالم منطقة منطقة عشان نشوف في إيش ملتهي العالم غير الأخبار السياسية. نعود لمتابعة ملفات أخبار الصباح من الأخبار السياسية فعليا اللي تهم طبعا منطقتنا واستراتيجيات المنطقة.

تحركات لبدء جولة تفاوض في سويسرا، وإسرائيل تعلن وقف إطلاق النار في لبنان بعد ما انخرب بيتهم في لبنان في اليومين الماضيات. فعليا سقط قتلى وجرح كثير من الصفوف الإسرائيلية في لبنان طبعا، وتحدثنا عن هذا الموضوع في تعمق أكثر في جولتنا. في 24 ساعة الماضية 130 غارة كانت على النبطية وبلداتها، جبهة فعليا اللبنانية قالوا انه يعني هل دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ فقط يعني قبل قليل. تقارير من لبنان قالت 5 شهداء على الأقل في هجمات إسرائيلية جديدة على جنوب البلاد هذا صباح هذا اليوم، قبل ما يقولوا أنه دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. مش مفهوم وقف إطلاق النار في لبنان أبدا يعني.

كانت ناقلات الجنود الطبية تحمل المصابين اللي تعرضوا لصاروخ موجه في جنوب لبنان الساعة تقريبا 2 صباح هذا اليوم. في بعض وسائل الإعلام أعلنت عن مقتل 4 ضباط يوم الأمس، 4 ضباط إسرائيليين. مش الكل متفق على هذا الرقم على كل حال.

طبعا سوريا رفضت أن تدخل لبنان حتى تتصدى لحزب الله بعد أن قام ترامب بالطلب من الرئيس السوري أحمد الشرع أن يفعل ذلك. جعجع كان قد تحدث اللبناني سمير جعجع رفض مقترح أمريكي بشأن حزب الله وقال لا أحد يؤيد دخول قوات سوريا إلى لبنان.

طبعا مع هذه الأرقام المعلنة للجنود اللي تم قتلهم, يعني نحكي عن قبل يومين 7 ضباط وواحد قتل, كان 7 في حالة خطيرة جدا جدا. هذه الإصابات نحكي عن 4 في 24 ساعة الماضية. فأرقام هذه سمح بالنشر, يعني ما يسمح بالنشر, طبعا معتادين على إسرائيل أن لا تنشر عدد ضحاياها كاملا. ممارسات مروعة بحق الأسرى في سجون الاحتلال, فيلم وثائقي للجزيرة يكشف عن هذه الممارسات. طبعا كنا قد طلعنا في أخبار الصباح في جولات سابقة عن التفاصيل عن هذا الموضوع, وكان من شبكة قدس الإخبارية تقرير شامل عن موضوع التنكيل بالأسرى وكيف يتم هذا الكلام.

جي دي فانس يصعد سياسيا، يبدو أنه هو المرشح لرئاسة أمريكا بعد ترامب، هذا النائب. زيارات كلها تضامنية إلى برك سليمان.

الحلبة السياسية والدبلوماسية في إسرائيل تشهد جولة جديدة من التراشق الحاد والاتهامات المتبادلة بين أقطاب، نتحدث عن أقطاب المعارضة الإسرائيلية. كان لبيد قد حذر من محو علاقات إسرائيل الخارجية، وهناك تدهور في العلاقات الخارجية وتوترات متصاعدة مع الإدارة الأمريكية ومع الاتحاد الأوروبي. نحكي عن اتهامات متبادلة بين أقطاب المعارضة والحكومة هذا في إسرائيل، في داخل إسرائيل، والأجواء السياسية جدا جدا متوترة على خلفية ما يحدث في طبعا إسرائيل التي تحتل فلسطين.

في محاذاة الخط الأصفر في غزة، الموت والدمار والانتهاكات الإسرائيلية، طبعا محاولة لتوسيع الخط الأصفر لمرة جديدة في غزة. خلال طبعا هناك الحديث عن موضوع الصحافة واستهداف الصحفيين، فبنحكي عن عامين من الإبادة بحق الصحفيين، اعتقالات، مضايقات، إرهاب المستعمرين بحق الطواقم الصحفية، تهديدات إلكترونية، نزوح الصحفيين عن منازلهم. فبنحكي عن صحفيين ميدانيين خصوصا هم الأكثر تعرضا للإصابات المباشرة أثناء العدوان أيا كان العدوان اللي بغطوه. فطبعا حتى لو كانوا يعني صحفيين أجانب أو غيره، يعني فأي حدا هو بواجه في مناطق الاحتلال والمناطق الفلسطينية كله بواجه هذه الأمور، يمنع من التغطية. فشهداء الحقيقة تحت عنوان شهداء الحقيقة هذا التقرير. إذن الحصيلة النهائية 4 شهداء وعدة إصابات في قصف الاحتلال لشقة سكنية في مدينة غزة.

0: وإلى الآن لم يتم الاتفاق على اللقاء. يعني يبدو أنه حتى مع جولة في أهم العناوين وأهم الأخبار والملفات يعني لم يتم الاتفاق على اليوم 100% وكيف ده تكون الجلسة وكل هذا الكلام. إلا أنه ممكن أنه تمهيد، يعني هذه مرحلة تمهيدية، يعني لم يعلنوا بشكل حاسم خلص رايحين للمفاوضات مع إيران. مسؤول أمريكي قال أنه ويتكوف في طريقه إلى سويسرا ويتواجد كوشنر هناك. فكوشنر وويتكوف نحكي عن جانب إيراني والجانب أيضا الباكستاني. العراق يشترط وقف إطلاق النار في لبنان حتى يتحرك. سيلتقون نعم في المفاوضات، لكن الموضوع متعثر. مفروض اليوم يعني يتوجهوا فعليا، يكونوا موجودين كلهم في سويسرا. فوزير الخارجية السويسري يبحث جهود تعزيز الأمن في المنطقة وكل هذا الكلام، أمنهم بآلاف الجنود السويسريين، ولكن إلى الآن لا, لا, لا شيء لا جديد أنه فعليا حاسم الموضوع. إذن مستمعينا بهذا نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية لصباح هذا السبت 20/6/2026. مرة جديدة نتمنى كل التوفيق لطلبة الثانوية العامة وهم متوجهين لأداء أول امتحانات الثانوية العامة في كافة فلسطين. كل الطلاب الفلسطينيين بعدد 91,000 طالب وطالبة فلسطينيين كلهم على مقاعد الامتحانات بدءا من اليوم. اليوم ارتفاع على درجات الحرارة، تسجل درجة الحرارة العظمى خلال ساعات النهار 30 درجة والصغرى في ساعات المساء تسجل 20 درجة مع طقس شديد الحرارة في كافة المناطق الفلسطينية. اليوم ارتفاع على درجات الحرارة مع طقس صافي من خالي من الغيوم. وهذه أحلى التحيات لكم مني إنجي سابة مستمعينا، شكرا على حسن المتابعة. لقاءنا يتجدد صباح الغد 8 صباحا بإذن الله. هذه أحلى تحيات الصباح لكم من موال على 101.7 FM 8 صباحا. صباح الغد ميعادنا الجديد. تحياتي إنجي سابة.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح. الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.

0: اضرب حقها.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي ولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصي أنت يعني تحس إنك بحق لو عقفها ركبته.
3: لكن وين المسؤول؟
6: وعد أتقول السلطة جديدة بينزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعد تنسى عنا المية بوزران تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش أنا أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طلة صباح. يا صباح يوم جديد، أسبوع جديد، أمنيات جديدة وصباح آخر نتوجه فيه إلى كل متابعي ومتابعات هذا اللقاء بالتحية بالاحترام والتقدير والدعوات الطيبة التي تليق بحضراتكم أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذه اللحظات. برأيك وين ممكن يكون البني آدم في هذه اللحظة يا شادي؟ نسبة كبيرة جدا لسه في البيوت، ونسبة أصغر شوي حولين المدارس مع أولادهم في التوجيه، ونسبة أصغر وأصغر قعدوا في محلاتهم ودكاكينهم ومزارعهم ورشهم وأشغالهم، وفي كمان نسبة لسه يعني ما بين صحوة ونومة، يعني ما بين غفوة وصحوة وهذا الاشي. وطبعا في نسبة لا بأس فيها بسياراتهم هلأ رايحين جايين بالخطوط بالطرق بالمواصلات، بيشتغلوا بالمحلات وين ما كانوا، الله يعطيهم ألف ألف عافية. ولمن هم في الخيام كل التحية والأمنيات والدعوات، وإن شاء الله ربنا يعني يعينكم على هاي الظروف وهاي الأجواء وكل هذه التفاصيل، والله يكون بالعون. اليوم السبت 20/26/26، الموافق للخامس من محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة. إذا كنت ماشي على الميلادي صباح الخير، وإذا كنت ماشي كمان على الهجري صباح الخيرات. الناس بتمشي على الهجري بشغلة واحدة، شو هي؟ احذروا شو هي؟ ها؟ في رمضان والعيد يعني والحج، لا في كمان شغلة، في بعض ناس بيمشوا على الأجارات، الأجار عنده عقارات بقول لك أنا بأجر هجري. شو بتأجر هجري يا حج؟ لا لا لا، هذا للناس اللي شو اسمه بقول لك أنا بس هذا. طبعا من كل سنة بيكون في شهر بيكسب شهر، يعني كل 12 سنة بيكسب سنة، حسبة طويلة. الله يهدي البال والله يسعد الصباح كل الإخوة والأخوات. 91 ألف طالب وطالبة يتقدمون اليوم الامتحان الثانوية العامة، الله ينجحهم، الله يوفقهم، الله يأخذ بيدهم. أكيد الأجواء السنة غير يعني، لكن بكل الأحوال التوجيه كل سنة بده يمرك، فالله يهدي بالنا وبالهم جميعا إن شاء الله رب العالمين.

هل صحيح انه قربت القاعدة في غزة للقوات الدولية اللي ممكن شو اسمها يا سعد؟ ايش قوات ايشي حفظ السلام، قوات حفظ السلام. هذا بتذكر كنا زمان تابعها، كانت في كرواتيا وكوسوفو وصربيا والبوسنة والهرتسك وقوات حفظ السلام. هلا في عنا قوات حفظ السلام تتهيأ تتأهب تتهدى للدخول إلى غزة. في مؤشر أنه يمكن، يمكن طبعا في كثير نقاش حاد بصير بين المتابعين للشؤون السياسية وغيره وغيراته، أنه رايح المنطقة لتهدئة ولا مش لتهدئة، دوليا أو إقليميا قد تكون لتهدئة، فلسطينيا بقول لك مش حيتغير إشي، لسه حدا ثاني بقول لك نتنياهو مغلول يعني بالعامية بين قوسين من اللي صار في إيران ولبنان وكذا والأخيره، فحيفش قلبه في الفلسطينيين. بس احنا يعني معطينه الذان الطرشة يعني في كل الأحوال، لأنه احنا جماعة مؤمنين أنه يعني يا كرد بدي أسخطك، لأنه ما بعرفش شو اللي ظل بالنسبة للاحتلال ما عملوش أو ممكن يعملوا، احنا قاعدين وباكين، وهي معادلتنا تقريبا صارت مفهومة ومعروفة، هو يذهب إلى أقصى درجات التطرف هذا الاحتلال، والاحتلال بكل تأكيد إلى زوال. هذا إيمان راسخ جوا كل واحد فينا بعقيدة مطلقة إنه إحنا في بلدنا وفي أرضنا وفي مكاننا وفي زماننا وفي يعني مربعنا الطبيعي. الغريب عن هذا الموضوع هو هذا الاحتلال، ما بنعرف قديش المدة ممكن الطول أو الظروف شو ممكن يصير فيها، لكن الإيمان هو اللي بخلينا دائما وأبدا عايشين بالأمل بالإيمان، وهذول شغلتين مربوطات في بعض، سواء كان شغلات بتصير معنا إيجابية ولا شغلات سلبية، مرات رب ضارة نافعة، وانتظار الإشي يعني بين قوسين مرات بيخليك تعيش بحلم أو بأمل أو بإيمان إنه هذا الإشي بيوم من الأيام ممكن يتحقق. إذا ما تحققش في الوقت اللي أنت عايش فيه، يعني كثير من ممكن أجيالنا الفلسطينية المتعاقبة كانت تتمنى بيوم أن تشوف البلد حرة ومحررة ومقدساتها وكذا والآخره، لكن يعني ربنا زي ما بقولوها أخذ ودعته قبل ما يصير هذا الحلم ويتحقق. هم بيكونوا نالوا شرف الرباط وشرف البقاء وشرف الإيمان وشرف البذل وشرف العطاء وشرف التواجد هنا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، فنترحم عليهم جميعا. وبقولوا يعني أنه من لم يرى بعينه سيرى بعين صديقه. شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، سلامات ومرحبتين وصباح الخير، الله يحنن قلبك علينا اليوم. عمر قواسم في المتابعة الإلكترونية، سلامات وصباح الخير. سعد معنا في التنسيق والمتابعة، زملائنا براديو موال، براديو القمر، براديو بانوراما، راديو نغم، راديو بلدنا، تحياتي محبتي عبر شاشة التلفزيون معا ومن استوديو راديو الرابعة، بالخير والمحبة معك حتى الساعة 11. عادل غريب يا هلا ويا صباح الفل والياسمين، صباح النور، صباح الخير. هتقرأ المكتوب من عنوان

شب عمل عملية زرع فقرات، بدنا ندبر له تخت مع فرشة. الزلمة وضعه على الله. إذا في حدا بيقدر يساعد بهذا الموضوع من يعني اللي كان عندهم أو في عندهم تخت طبي أو فرشة طبية لتساعدوا على التشافي، والله يجزيكم الخير. أي مناشدة على الهواء منطقة الخليج. هلا يا مراد، صباح الفل مع ريحة الدلة والهيل. هلا بهمسة أمل. سماح صباح الخير. أم حمدي صباح النور. نضال رجبي، أمل صار معها ثلاث أولاد، كويسين كويسين. فلسطين بتحتاج تكون أول حدا صب عليك في البث. الله يسعد صباحك يا فلسطين. راوية فطافطة صباح الورد. مالك عماد صباح الخيرات. أبو جبل مبلول ما بخاف من المطر، عاش نفسك الحر يا حبيب، صباح الفل عليك. يعني الغرقان غرقان علوش دحلان، صباح الخيرات يا حبيبي. هلا من فلاح صباح الفل يا مرحبا. اختفاء السيارات من الشوارع أثناء مباريات الكرة القطعة عن خروجها بالأيام العادية غير ضروري. يس همسات وعليكم السلام. منير صباح الخير. وليد صباح الخير. فرح صباح النور. شاب صباح الخيرات. أيمن عز يا هلا. ستنونة صباح الفل. إم سامر صباح الخيرات. حنان صباح الخير. أيمن العز وتخطيت سلامات وصباح الفل. أما محمد الجمل يا هلا صباح الخير. صحيح من بدري عشان عنا توجيهي، إن شاء الله يا رب التوفيق والدعوات للجميع أكيد. ميقام صباح الفل. منال صباح الخيرات. يا هلا ومرحب. مازن

سعيد يا ابو عبد الله يسعد الصباح يا مرحبا هلا طلال صباح الخير شركة الخليل للسياحة والسفر من جورجيا احلى صباح جورجي جورجي بالخليلي صباح الخير نور صباح الخير يا نور أسامة حساسني سلامات جمال يا هلا وعليكم السلام شيخنا العزيز أمجد طويل صباح الفل هلا الدعاء صباح الخيرات ليش الإرسال بجمرورة بجيش عشانها منطقة محايدة صباح الفل عليك ابن الخليل مرحبتين وصباح الخير هلا يا ابو برهان يسعد يا الصباح عامر العكر سالم مرقة صباح الخير والنور هلا برومانس فهد صباح الخير يا ابو لمر مرحبتين وفلة هلا سالم البث على ما عم بقطع ليش كان عندكم النت النت والنتيتة صباح الخير أيوة حلوتي شو الوضع ما كانوا نايمين شنو صحاهم هذول والله يا شادي اليوم رايح مشوار انت مش جاي مش معنا مش مع مش معنا من مرة ام حمدي صباح الخيرات كمان مرة يا هلا ومرحبا وكل اللي اختاروا يرافقونا اليوم في هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني كمان الله يقويكم والله يسعد صباحكم كل خير ومحبة وسعادة يا رب

المنتخب الفارق بالمشاركة العربية، وهو يبدو أول فوز عربي من 100 سنة في أي ميدان من الميادين، عقبال ما يكون في فوز بجوانبات أخرى وبأمور تانية. خسائر بشرية وأزمة طاقة وغذاء، 132 مليار دولار كلفة الحرب الأمريكية على إيران، وصبح باراك أوباما بردح لترامب وبكل حرب كلفتنا مليارات الدولارات. عادت الأمور، أنا قرأت قصة بهالموضوع وصلتني عن إنه شو اللي صار بين إيران وأمريكا، كقصة بين اثنين كانين في نفس الطريق، فواحد فيهم من زي بقولوا الطبقة النبيلة، واحد من العمال العاديين يعني هيك بالغرب يعني بصنفوا الزمان في القرون القديمة. فهذا اللي بالطبقة النبيلة في معاه سيارة خلنا نقول، فركبوا على الطريق، قال له شو رأيك عدوا عن مزرعة فيها الله يعزكم روث يعني حيوانات وبقر ومش عارف شو. فتبع الفئة النبيلة هذا اللي هو الارستقراطي بده ينكش راس يعني، فبكل العام قال له شو رأيك أعطيك السيارة وتلحس الروث هذا يعني تأكل شوي من الروث ومش عارف شو. قال له شو بتحكي إذا مجنون انت، قال له سيارة، طبعا سيارة لحدا في زمن كذا يعني زي ثروة. قال لك وأنا يعني فكر فيها هذا البني آدم المواطن العادي يعني انه فيش حدا وحدا يكون راس مالها 3 دقائق يعني، والله وكل له وقف نزل اب كل شيء تمام، قال له السيارة صارت لك خلص هذاك عمل الرهان. هلأ راحوا يعني بنفس الطريق ورجعوا، يبدو مشوارهم نفس الاشي، رجعوا معه فهذاك نكحت عليه كرامته، فقعد كله بالطريق. هلأ المواطن العادي بيقول للارستقراطي قال له شو رايك تنزل تلحس روث الله يعزكم البقر وتعاود تاخذ السيارة تستردها. الارستقراطي حسبها قال لك وانا يعني خسرت هالسيارة عشان هالدقيقتين هدول، وهي كل راس مالها دقيقة، طلع فيش حدا حواليه اللي هو هذا الزلمة، قال له موافق، نزل لحس الروث البقرة وعاود رجع السيارة. بعد قبل ما يوصلوا بشوي واحد فيهم كل واحد فيهم صرح بينه وبين حاله، قال طب انا رحت عامل مواطن عادي ورجعت مواطن عادي، وهذا راح ارستقراطي ورجع ارستقراطي، ولحسنا روث البقر ليش، وهذا رجع بالسيارة إله وهذا رجع زي ما هو، يعني هذا اللي صار فقط لحسوا او اكلوا روث البقر يعني، لانه ما قدمت ولا اخرت بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية ولا غيرها كمان، الا انه هاي القصة اللي يعني اسقطها البعض على الحرب الأمريكية الإيرانية. أمريكا ظلت زي ما هي، إيران ظلت زي ما هي، واللي صار فقط خسائر بشرية ومادية وكركبة للعالم ودوشة وبهدلة ونفط وغاز ودنيا ومضيق ومش مضيق، ورجعت الأمور، هذا رجع بسيارته وهذا رجع زي ما هو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أول فوز عربي على في المونديال على اسكتلندا, وهذا حقق المغرب, وكان في توقعات بأن المغرب حيكون

0: كثرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة كنا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصاين فيها تحت من الحك لو عقفة ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: واحد تخلص سوف زيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، واحد تنستعلم المية كوادران تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت وأنا أدفع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي، من اخترتم أن ترافقونا في هذا البرنامج برنامجكم طل الصباح. إذن اليوم امتحان الثانوية العامة بيتقدم بالوطن حوالي 91,000، قلنا 91,000 طالب وطالبة، ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيد وبارك. خلينا نبلش من غزة، هل في توجيه بغزة وفيش توجيه بغزة، كيف الأجواء في غزة، شو الوضع، شو الظروف، شو الأحوال. بعد هيك ننتقل للملف الأكبر، التحليل السياسي وغيره، مع زميلتنا هناء أبو عمرو. هناء صباح الخير.
1: صباح الخير عادل، تحياتي لكل جميع السادة المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا وسهلا بحضرتك هناء، وإحنا دائما بنسأل عن الحال، شو في جديد اليوم؟
1: نعم، يعني عادل، الأوضاع لا تزال كما هي على الصعيد الميداني والصعيد العسكري. الأوضاع يزداد مأساوية وصعوبة في ظل يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل في خروقاته التي تطال كل مناطق القطاع، سواء مناطق من المفترض أنها مناطق آمنة أو حتى في المناطق داخل الخط الأصفر. يعني عادل، حدث أن انفجر اليوم السبت ارتقى 4 من المواطنين وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة الصفدي بشارع 30 بمدينة غزة. المصادر الطبية أعلنت أن الشهداء هم الأب إحسان الصفدي وزوجته وأم طفلتيهما، إضافة إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مساء يوم الجمعة أيضا خيمة تؤوي نازحين بمنطقة مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد المواطن زكي يوسف أبو مصطفى 41 عاما وإصابة 4 من الأطفال أيضا، إضافة إلى أن الخطر الأكبر عادل هو في تقدم الآليات الإسرائيلية التي لا تزال تتوسع في نطاق هذا الخط الأصفر باتجاه الغرب من مدينة غزة، وتلتهم أيضا مزيد من الأراضي التي من المفترض أنها مناطق خضراء. يعني نحن نتحدث عن أن قوات الاحتلال في ساعات الليل قامت بتوسيع الخط الأصفر بغطاء مكثف من طائرات الاستطلاع والكواد كابتر، بدءا من كوافير روجينا وحتى مطحنة العطل، وصولا إلى محطة البراوي قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هذه أيضا يعني العملية سبقها أيضا توسع آخر في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس. جيش الاحتلال لا يزال يتوسع في طول هذا الخط، سواء في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع أو المناطق الوسطى أو حتى المناطق الشرقية من مدينة غزة، حي التفاح وحي الشجاعية وكذلك حي الزيتون، وأيضا نتحدث عن المناطق الشمالية. يعني الاحتلال من قبل هدد بأنه على وجه التحديد نتحدث عن بنيامين نتنياهو الذي هدد بأصل سيطر على 70% من مساحة قطاع غزة، هو لا يزال يفعل ذلك. نحن نتحدث عن أكثر من نصف مساحة القطاع، أكثر من 64% تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ونحن أكثر من 2 مليون مواطن محشورين في مساحة صغيرة جدا تفتقر لأدنى مقومات الحياة وحتى تفتقر للأمان. يعني لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة، نحن نتحدث عن يعني غارات في هذه المناطق في على الخيام وعلى كل مكان هنا متواجد في القطاع، إضافة إلى أننا عادل نتحدث عن الرافعات التي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنصبها وهي منصوبة من قبل، يعني تطلق نيرانها باتجاه خيام المواطنين سواء في المناطق الشرقية أو حتى في أي منطقة من قطاع غزة. يعني إحدى الزميلات قبل يومين من الآن متواجدة على بما يسمى منطقة السرايا غربي مدينة غزة، الرافعات المتواجدة شرقي المدينة تطلق نيرانها باتجاه هذه المناطق، خيام النازحين ليس لها القدرة أن تتلقى هذه الطلقات الطائشة، هي عبارة عن نايلون، بالتالي هذه الإصابات للأسف تصل إلى المواطنين يوميا تصل هناك تصل المستشفيات حالات من الإصابات نتيجة هذه الطلقات النارية التي تصل هذه الخيام. يعني كنا نتحدث في الأيام السابقة أن المناطق المحادية لهذا الخط هي من تصلها الطلقات، لكن نحن الآن نتحدث عن مناطق واسعة جدا من المناطق الغربية تصلها طلقات الرافعات الإسرائيلية المنصوبة. هذه ليست الحادثة الأولى، إحدى المواطنين قبل أيام أيضا بطلق يعني لربما لا نتحدث عنه أنه طلق طائش من قناص إسرائيلي متواجد على هذه الرافعات استهدفت هذا الرجل وهو متواجد في مقهى على أمل أنه يستريح يأخذ بعض من قصة الراحة، لكن بهذه الطلقة النارية يعني انتهت حياته على الفور. إضافة إلى أننا نتحدث عن البوارج الحربية التي تطلق نيرانها أيضا في عرض بحر مدينة غزة، سواء من المدينة مدينة غزة أو حتى المناطق الجنوبية، وعلى امتداد الساحل بشكل كامل بوارج الاحتلال لم تتوقف في هذه اللحظات. أيضا عادل الألم إن كنتم تستمعون
0: نعم
1: إلى
0: نعم
1: الطائرات الاستطلاع التي لا تفارق القطاع، وفي ساعات الليل أيضا كان هناك طيران حربي يغير بشكل مكثف في أجواء القطاع وفي انخفاضات مرتفعة عادل.
0: نعم، بخصوص توجيه هل في أي شيء ولا لا؟
1: نعم يعني طلب التوجيه، نحن نتحدث عن 3 أعوام في هذه الحرب، طلبت التوجيه بالتقديم للامتحانات وبمثابة بسيط أمل لهم. اليوم يعني نحن نتحدث عن بداية لهذه الامتحانات والتجهيزات من قبل الطلبة، لكن للأسف يتغيب هؤلاء الطلبة عن التقديم الوجاهي ونتحدث عن التقديم الإلكتروني لهم. العديد من الطلبة، بل نحن نتحدث عن جميع الطلبة المتواجدون هنا في قطاع غزة، يحاولون تدبير أمورهم من ناحية أن المكان الذي يريدون تقديم الامتحانات فيه، بعض الطلبة اتجهوا إلى الاستراحات أو بما يسمى المقاهي، البعض الآخر اتجه إلى مساحات العمل، البعض الآخر للأسف عادل يقدم امتحاناته في الشوارع، أي نقطة يعني هنا في قطاع غزة تنتشر البطاقات إنترنت تباع على المواطنين، يجلس هذا الطالب في الشارع يقوم بتقديم امتحانه ويعود مرة أخرى إلى المنزل، لكن للأسف يعني كثير من المعيقات والصعوبات التي تواجه هؤلاء الطلبة من ناحية الإنترنت التي يتقطع بين الحين والآخر، من ناحية الكهرباء، من ناحية الخطر والخوف الذي يحيط بهم نتيجة أن الاحتلال لا يلتزم بأي من بنود اتفاق وقف إطلاق النار. لكن يعني نحن بالبداية نتحدث عن أن هذا أمل كبير بالنسبة لهم أن يتقدموا لامتحانات الثانوية العامة، أنها مرحلة بالنسبة لهؤلاء الطلبة هي مرحلة يعني تنقلهم من مرحلة إلى أخرى. بالتالي يعني الأمور حتى هذه اللحظة والتجهيزات، ربما نتحدث عن تجهيزات بدائية بسيطة جدا، لكن أمل الطلبة هنا كبير جدا باستعداداتهم للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، بدأت على الساعة 9 في الرعاي العلمي، وعلى الساعة 11 ستبدأ امتحانات الشرعي والأدبي. وكما تحدثت يعني أن المعيقات كبيرة جدا، لكن الأمل في الطلبة هو أكبر من ذلك بكثير. يعني نرى هناك تجهيزات كبيرة جدا، بعض المبادرات الذين أقاموا خيام مخصصة لهؤلاء الطلبة لتوفير لهم نقاط إنترنت، لتوفير لهم نقطة كهرباء وما إلى ذلك، لكن نحن نتحدث عن عدد كبير جدا. الأجيال القادمة عادل تتمنى أن تعود إلى مقاعد الدراسة مرة أخرى، يعني نحن نتحدث أن المدارس بدلا من أصنها أصبحت مدارس، الآن هي ملجأ ومأوى للعديد من النازحين، فقدنا مقاعد الدراسة، فقدنا كل ذلك، إلا أننا يعني دائما ما نحاول البديل في ظل التعليم الإلكتروني، هو ليس حل نهائي ولكن حل حتى نكمل هذه المسيرة التعليمية، لأن جيش الاحتلال في هذا العدوان لم يمارس حرب إبادة فقط عادل، هو مارس حرب تجهيل كبيرة جدا، لكن المواطنون هنا في قطاع غزة أبوا ذلك، ومن اللحظة الأولى كان هناك مبادرات لتعليم الطلبة سواء في الخيام أو في أي مكان، فكانت هذه المبادرات هي يعني بديلا عن تغيب التعليم في مراكز الإيواء، لكنها ليست حل بشكل كامل، ويعني بالتأكيد نسأل الله التوفيق لجميع الطلبة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. أنا أخي أيضا عادل من طلبة الثانوية العامة،
0: ومنذ
1: يعني أشهر يتجهز لهذه اللحظة أن يتخطى هذه المرحلة بنجاح، وإن شاء الله التوفيق لجميع الطلبة هنا في قطاع غزة أو سواء في الضفة الغربية، لأن الجميع يستحق هذا النجاح نتيجة هذا التعب الكبير.
0: اللهم أمين. وإن شاء الله يعني نهنيك بنجاح وتفوق إن شاء الله يا رب، وجميع أولادنا وبناتنا اللي هلأ موجودين بقاعات الامتحانات الله يوفقهم ويجاوبوا أحلى الإجابات وأحلى العلامات. شكرا يا زميلتنا، وإحنا بنقول دائما وأبدا هناء من غزة. شكرا وأمنيات الخير والهناء لكم جميعا.

طيب في كمان ملف احنا بدنا نتابعه, هو الملف تقريبا الاكبر شويه وهو متعلق بما يتم ترتيبه الان سيداتي وسادتي حول اكثر من شغله. صحه الانباء عن توتر العلاقات الاسرائيليه الامريكيه, وهي ما بتتوتر العلاقات الامريكيه الاسرائيليه, اللي بتتوتر قد تكون العلاقات الذاتيه الشخصيه بين مسؤولين في الإدارة الأمريكية أو مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية, لكن عمق الاستراتيجية بين أمريكا وإسرائيل هذا ما تحلموش فيه يعني بالمعنى المعروف. ماذا عن الأنباء التي تتحدث عن لقاءات سرية أمريكية فلسطينية باليونان لبحث ملفات اعتداءات المستوطنين وأموال المقاصة وانتخابات وغيره وغيراته, وكمان إشي عن ما يتم نقله وتناقله عبر وسائل الإعلام وصول أولي لقوة الاستقرار الدولية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة, ويقال بأنها وصلت فعلا إلى إسرائيل استعدادا لانتشارها أو نشرها. ما بنعرف يعني, في كثير حكي ورا حكي, لكن في غزة لم يلحظوا أي تغير إلا للأسوأ.

في الملف الإقليمي الاتفاق الذي تم بين إيران وأمريكا لم ينعكس على لبنان، فاحتجت إيران عند أمريكا وقالت لها إذا أنتوا ما بتوقفوا إسرائيل عند حدها وبتوقف هجماتها على لبنان إحنا بدنا نعود نبطل. فصار في قصف إسرائيلي وقصف أيضا من الحزب على الجيش الإسرائيلي، وصار في يعني حوالي 40 أكثر من 40 شهيد من الجنوب اللبناني. في النهاية الأمريكيين تواصلوا مع الإسرائيليين أنه يعني كان في مؤشرات على أنه هذه الحكومة الإسرائيلية تريد أن تنسف الاتفاق بين أمريكا وبين إيران. هذا الاتفاق الذي تم بواسطة أمريكية وقطرية وبدعم إيراني في النهاية توصلوا إليه ما بين حزب الله وإسرائيل، والتزمت الأطراف بإطلاق النار. لكن اليوم صباحا يا أخي هذول الناس في الجينات في دمهم موضوع الالتزام عندهم، بصير معهم حساسية، بصير معهم حصبة، بصير معهم حصر بول إذا بلتزموا باتفاق. ومش من اليوم ولا من مبارح ولا من ألف مليار سنة، من لما ما بعرف هيك الطبع يعني عندهم. مصادر لبنانية تحدثت عن وقوع قصف مدفعي وغارات إسرائيلية فجر اليوم، رغم أنه مبارح قالوا خلاص كل شيء تمام كل شيء تمام، اتفقنا بدناش نضرب بعض بدناش نضرب بعض، خلاص كل من هو يرجع اللي عنده. البلدات مفدون وحبوش وكفر جوز وفي النبطية طبعا تعرضت لقصف، رغم أنه هذا الاتفاق دخل إلى حيز التنفيذ من مبارح العصر بعد يوم شهد غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد 47 شخص تقريبا وإصابة 100. القناة الإسرائيلية 12 قالت بأنه وقف إطلاق النار يتيح للجيش مواصلة العمل لتدمير البنى التحتية وإحباط التهديدات. إلى ذلك أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال بأنه 100 هدف في لبنان منذ الليلة الماضية تم مهاجمتها، وادعى قتل عشرات من عناصر الحزب، فيما أنه لا قيود في حرية العمل وضد إزالة، يعني تفهم لهم مش إشي، يعني في هدنة فيش هدنة، في اتفاق فيش اتفاق، بيشتغلوا بمنطق غريب عجيب مش موجود ولا عند حدا في الدنيا.

اليوم 5 شهداء على الصبح في لبنان جراء القصف الإسرائيلي. طبعا احنا يمكن عندنا صار خبرة طويلة جدا في التعاطي مع هاي الفئة من البشر، انه موضوع الالتزام، موضوع الهدن، موضوع الاتفاقيات، موضوع المش عارف شو، كله خراريف، كله حبر على ورق بالنسبة لهم. لم يلتزموا بأي شيء مما تم الاتفاق عليه من زمان لليوم. هذا الموجود

0: خلينا نروح لفاصل, وبعد الفاصل بنشوف شو بصير في بيروت وشو بصير في غزة وشو بصير في الضفة وشو الوضع من أوله لآخره, كيف تقرأ هذه المعادلة السياسية والعسكرية المؤقتة.
1: 101.7 FM

0: أول أف أم.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: حياكم الله، أهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. الوضع السياسي إقليميا ومحليا وهي الخربطة اللي يعني موجودة بالأفق، لنحاول هيك نفكفك رموزها شوي شوي مع الأستاذ أنطوان شلحة، الباحث والكاتب في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية مدار. أستاذ أنطوان صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ عادل،
0: أهلا وسهلا فيك. للأمانة الوضع يعني بتحسه مفهوم ومش مفهوم بنفس الوقت، سياسيا على الصعيد المحلي الفلسطيني الإسرائيلي أو الإقليمي اللبناني الإيراني كذا إلى آخره. نبلش بلبنان عشان الحدث ساخن جدا لحتى الآن، رغم الهدنة إسرائيل بتضرب، شو البداية إسرائيل هلأ؟
1: إسرائيل بدها أنه تستمر حالة الحرب، بدها هذه الوحدة بين الساحات، بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية، لأنه هي باعتقادها وفي شبه إجماع تقريبا بإسرائيل أنه بالساحة الإيرانية منيت بفشل استراتيجي ذريع، وهي تريد أن تعوض عن هذا الفشل الاستراتيجي في الساحة الإيرانية بتحقيق ربما إنجاز استراتيجي في الساحة اللبنانية من خلال محاصرة حزب الله. حتى الآن أيضا في الساحة اللبنانية لم تحقق هذا الإنجاز الاستراتيجي، بالرغم من أنها ألحقت الكثير من الأذية ربما بحزب الله وبلبنان من ناحية تدمير شامل وتهجير، ولكن لم تتمكن من تحقيق الهدف الاستراتيجي الأبعد مدى الذي عول على شن الحرب على لبنان، ولذلك هي تريد أن تستمر في الحرب على لبنان. لكن على ما يبدو أن هذه الرغبة الإسرائيلية العميقة، هذا الشغف يعني بين مزدوجين الإسرائيلي، يصطدم أيضا برغبة الولايات المتحدة في وضع حد للحرب على لبنان لكي يتم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بإيران، لأن هناك إصرارا إيرانيا على عدم الذهاب بعيدا في موضوع المفاوضات بناء على مذكرة التفاهم إلا إذا حصل وقف إطلاق نار شامل في لبنان.
0: تمام، يعني إسرائيل تريد أن تستمر المواجهة في لبنان رغم المعارضة الأمريكية العلنية على الأقل. أمريكا تستطيع أن توقف إسرائيل عند حدها، يعني أن تلزم إسرائيل بهذا الاتفاق، ولا في ضوء أخضر أو ضوء برتقالي يعني أو لا؟
1: إذا بتوقف إسرائيل معناه أمريكا حققت رغبتها. جوابا على سؤالك، طبعا الولايات المتحدة بإمكانها أن تلزم إسرائيل، يعني هي ألزمتها باتفاقيات وقف إطلاق النار بغض النظر عن وجود خروقات، يعني اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتحدثنا عن هذا كثيرا أستاذ عادل، فرض على إسرائيل فرضا، اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في 2024 فرض على إسرائيل فرضا، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الأخير اللي الآن تخترقه إسرائيل، أيضا اتفاق مذكرة التفاهم مع إيران اللي تم فيها الربط بين الساحتين أيضا فرضت فرضا على إسرائيل. إسرائيل مش راضي عنها لحد اليوم، يعني أنت تذكر يمكن حكينا في أحد البرامج أنه كان غدات الحديث عن مذكرة التفاهم المنشيت الرئيسي في أكثر الصحف الإسرائيلية انتشارا يدعوت أحرونوت كان أن الاتفاق جيد جدا لإيران وسيء جدا لإسرائيل، ففي معارضة من إسرائيل لمذكرة التفاهم، في محاولة تخريب على مذكرة التفاهم أن تؤدي إلى إطلاق المفاوضات للوصول إلى اتفاق من خلال الساحة اللبنانية. لذلك يعني هي تريد إسرائيل استمرار الحرب في لبنان. الآن الكرة الآنية في الملعب الأمريكي بدون شك.
0: طيب، رغم أنه يعني تم وقف إطلاق النار لكن لا يوجد انسحاب، يعني اليوم الجيش الإسرائيلي موجود في العمق في الجنوب اللبناني، تخطى حتى الليطاني، يعني البلدات والقرى اللبنانية اللي بدأ بالعودة إليها موجودة تحت احتلال إسرائيلي وإن كان يتلقى ضربات من الحزب. هاي المعادلة أنه وقف إطلاق نار مع وجود جيش إسرائيلي على الأرض اللبنانية بظل معادلة موجود قوات للحزب كمان وجيش لبناني، كيف تتفكفك هاي؟ شو يعني شو الجدول؟ هل في جدول واضح مش واضح؟ شو الترتيبات هاي؟
1: طلع الجدول الواضح أنه ستكون هناك مفاوضات ستستمر لمدة 60 يوما، هذه المفاوضات بالتأكيد ستتطرق إلى مسألة الانسحاب، لأنه في إصرار لبناني على أن تنسحب إسرائيل من كل وقعة أرض قامت باحتلالها والسيطرة عليها. هذا موقف لبناني وليس موقف فقط حزب الله، أيضا موقف الدولة اللبنانية، هذا موقف إيراني أيضا. فهذا خاضع للمفاوضات. طبعا إسرائيل تحكي أنه يعني حتى المؤسسة الأمنية أمس نشرت خريطة انتشارها بعمق حوالي 10 كيلومترات، وقالت أنه ستبقى هناك، وأنه في حال عودة الحرب المكثفة ستكون قريبة. لديها الجهوزية الكاملة للانتقال مباشرة إلى المواقع التي تعتبر أنها عرين عناصر.
0: يعني حتى مع وقف إطلاق النار، حتى مع وقف إطلاق النار، لبنان لا زال مخترق في يعني أرضه مخترقة. نعم. ونقاط إسرائيلية، بمعنى أنه ما بعرف كيف ممكن تنفهم هاي، سواء للحزب أو لإسرائيل، أنه نقطة لصالح مين هاي؟ يعني أنه إسرائيل
1: تقول بأن هاي النقطة لا شك أن الآن هي لصالح إسرائيل، ولكنها طبعا متروكة للمفاوضات. يعني هل طلع إحنا من الواضح أستاذ عادل أنه ما تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة هو مذكر التفاهم، يعني صحيح. لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق
0: شامل. نعم.
1: في مذكر التفاهم اللي فيها بنود أنه ستخضع للمفاوضات. من ضمن هذه المفاوضات يجري الحديث أيضا عن الساحة اللبنانية وضرورة انسحاب إسرائيل إلى ما يسمى بالحدود الدولية المعترف بها.
0: طيب.
1: وهذا موقف إيراني مصر على ما يبدو أنه الولايات المتحدة يعني ما قالت أنه هي ضد الانسحاب أو مع البقاء في الأراضي اللبنانية، ولكن هذا موضوع خاضع للمفاوضات.
0: للمفاوضات
1: المطروح الآن هو المزبوط أنت أشرت في بداية حديثك. أولا في عملية تهجير، في عملية عدم عودة السكان النازحين إلى قراهم بسبب هذا الاحتلال. المطلوب الآن هو فعلا وقف إطلاق النار، لأنه في يوميا غارات وعمليات عسكرية
0: اليوم صباحا 5 شهداء.
1: يؤدي إلى وقوع المزيد من الشهداء، المزيد من التدمير والمزيد من الجرحى طبعا.
0: طب يعني في حالة أنه في وقف إطلاق النار وفي كذا وإسرائيل مش ملتزمة، شو يعني شو الموقف في هيك حالة؟ إنه بصير زي ملف غزة، يعني إسرائيل تضرب بس ما يعني وخلص، وهذا خرق لوقف نسجل خروقات يعني؟
1: ما إحنا كمان حكينا السابق إنه الآن في مصطلح جديد في إسرائيل.
0: أيوة.
1: هذه الحروب تسمى حروب وقف إطلاق النار. يعني إنه في وقف إطلاق النار أما في حرب.
0: يعني
1: حرب مستمرة. إسه ممكن يكون في مصطلح آخر. يمكن حروب نهاية الحروب.
0: حروب
1: يعني انه يعلن عن نهاية الحروب ولكن تستمر
0: الحروب. نظريا زي
1: يعني
0: نظريا انه وقفنا الحرب ولكن على الارض ما اشي وقف، زي غزة نظريا وقفت الحرب.
1: غزة هي اكبر نموذج استاذ عادل. يعني صحيح شو حكيت.
0: نعم. طيب نيجي لموضوع غزة. يعني في حكي انه في قوات دولية بلشت تدخل، ما بعرف مدى دقة صحة هذا الكلام اذا تطرقوا له باسرائيل او لا، وانه في مباحثات قاعدة بتصير ما بين يعني مباحثات سرية فلسطينية امريكية، مباحثات في القاهرة بشكل مكثف ايضا مع الفصائل ومع حماس وكذا والى اخره لترتيب اوضاع لقدام. هل في إشي يعني رشح حقيقي بهذا الموضوع أستاذ أنطوان؟ في تصور معين لما ستكون عليه الأمور ويتم الترتيب له في غزة مستقبلا؟ هذا 70% اللي محتلة حيكون في انسحاب مش حيكون في انسحاب؟ هاي القوات الدولية حتدخل على الخط الأصفر ولا جوا التجمعات المواطنين ولا وين؟ شو صلاحياتها؟ في إشي
1: يعني للأسف الشديد ما في صورة واضحة بالنسبة لغزة. ما في صورة يعني
0: ولا
1: الحديث إشي. في أنا من متابعتي لوسائل الإعلام الإسرائيلي الحديث إنه غزة إسرائيل مصرة على يعني إقامة ما يسمى بالمنطقة الأمنية اللي بديت ب60%، الآن بجري الحديث عن 70%. وتنساش أنت أستاذ عادل إنه إسرائيل الآن ماضية إلى انتخابات. يعني في ظل سنة
0: أخطر مرحلة
1: هاي مرحلة خطيرة جدا. يعني إذا نتنياهو منيا بالفشل في الساحة الإيرانية وسيمنى بالفشل في الساحة اللبنانية، ما بيبقى له تعويض إلا الساحة الفلسطينية. يعني الساحة الفلسطينية، عندما نقول الساحة الفلسطينية نقصد قطاع غزة والضفة الغربية. طب الضفة الغربية فيش حدا بيحكي عنها، يعني دايما في برنامجك بنحكي عنها للضفة الغربية.
0: نعم.
1: في باقي
0: نعم.
1: المنصات ما حدا بيحكي على الضفة الغربية. ما يجري في الضفة الغربية مش أقل خطرا، بل قد يكون أشد وأدهى مما يجري في غزة ومما يجري في الساحة اللبنانية
0: بصراحة.
1: يعني الذهاب نعم
0: ما ظلش ضفة، ما ظلش ضفة، يعني اللي بعد اليوم يعني في الضفة ما ظل إشي اسمه ضفة.
1: طبعا يعني في حديث طبعا عن أنه شمال الضفة نعم. الغربية ألغوا كل ما يتعلق بخطة فك الارتباط، عاد الاستيطان إلى نعم. ما كان عليه وازداد بسرعة قياسية. طبعا لأول مرة يقام موقع عسكري ثابت في المناطق المعرفة بأنها مناطق ألف التابعة سياسيا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، يعني ما في أي اعتبار أيضا للسلطة الفلسطينية. طبعا بسمطرتش ألغى اتفاق الخليل فيما يتعلق بالبناء، في هناك مصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات. البنى التحتية انت بتتجول بالضفة استاذ
0: نعم.
1: عادل، انا كمان بتجول بالضفة. في مشاريع بنى تحتية في الضفة الغربية لمصلحة المستوطنين
0: صحيح.
1: غير مسبوقة. انا
0: صحيح.
1: من عن تجربة هذا بحكي
0: صحيح. صحيح.
1: عن معاينة يعني.
0: شوف احنا قبل اسبوع طلعنا من الخليل لحد ما وصلنا جنين، ولا تل ظلت فاضية، يعني احكيها بالعامية، ولا جبل ولا طريق، كل تل
1: الشوارع المخصصة أيوة. للفلسطينيين والدواء والهاي الدورات اللي عم تقام حول المستوطنات.
0: وقفنا جنب دوما منطقة جو داك، وقفنا دقيقة ساعة، نزلوا الشباب من السيارة، نزلوا هيك يعني بدو يحكونا انه من هون عائلة الدوابشي وكذا والاخره، اجا مستوطن ووراء باقيين المستوطنين كمان من هذول فتيان التلال، ويعني شوية بدو يلا من هون وروح. بطلنا قادرين نوقف في بعض الأماكن أو في بعض المفترقات الطرق أو كذا إلى آخره، وبالتالي أنت بتحس هون وكأنك يعني في منطقة في عصيون أكيد جيتها، بتحس حالك في تل أبيب.
1: صح، يعني في مزبوط اللي عم بيجري بالضفة، يعني انقلاب كبير.
0: نعم.
1: ويمكن يجب توجيه الأنظار إلى الضفة، يعني مهم الآن يمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق فيما يخص الحرب بإيران، حتى يتم الالتفات إلى ما تقوم به إسرائيل تحت غطاء هذه الحرب الإقليمية متعددة الساحات من إجراءات تؤدي إلى تغيير الضفة الغربية رأسا على عقب.
0: هلأ موضوع الانتخابات، حتى لو تغير خلنا نقول هذا الوجه اللي موجود الآن بالحكومة الإسرائيلية اليمين المتطرف، هل يمكن يتغير إشي ولا ما يتم تثبيته على الأرض لا يمكن انتزاعه، وأي حكومة جاية ممكن تيجي تناقش زي اليوم مثلا بقول لك أنه قاعدين بيحكوا في المقاصة، يعني في المصاري، قاعدين بيحكوا في الأمور اللوجستية اللي لها علاقة بالمعيشة، يعني من رواتب حتى العمال شوية موضوعهم مش مطروح، وبالتالي أمور خدماتية مالية ما إلها علاقة بأي أفق سياسي.
1: لا طبعا فيش أفق سياسي، يعني حتى أحزاب المعارضة كلها لا تتحدث عن أي أفق سياسي. ممكن أن يعني إذا تغيرت هذه الحكومة اليمين المتطرف وأتت بدلا منها حكومة أخرى، ستكون أيضا حكومة يمين، إحنا نصف بأنه يمين ناعم بس هو يمين عمليا. في المشهد السياسي الإسرائيلي لم يعد هناك أي وجود حقيقي لما كان يسمى باليسار الصهيوني اللي كان يؤيد التسوية. هو يسار لأنه يؤيد التسوية، مش لأنه يتبنى المفاهيم الكونية لليسار. المكون الرئيسي الآن للمشهد السياسي والحزب الإسرائيلي هو المكون اليميني الذي لا يطرح أي أفق سياسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. والجدل اللي دائر على خلفية الانتخابات هو جدل يتعلق بالسياسة الداخلية، يتعلق بتحميل نتنياهو مسؤولية كل الإخفاقات الاستراتيجية الأخيرة، ويناقش سياسة الداخلية خصوصا ما يتعلق بمحاولة إخضاع السلطتين التشريعية والقضائية للسلطة التنفيذية، وكذلك كل التعيينات اللي تقوم على أساس الولاء الشخصي وليس على أساس الولاء لمنظومة الدولة. يعني كل هذا النقاش اللي داير بين
0: مش أي بعد سياسي
1: وبين المعارضة. أما أفق سياسي ما في حدا بيحكي عن أفق سياسي.
0: بنفس الوقت أستاذ أنطوان بيحكوا إنه يعني هذا مش قدرنا كفلسطينيين أو كعرب. هناك مشروع يعني مقدم إذا أرادت أمريكا أن تهيئ المنطقة لاتفاقيات وتطبيع وكذا وإلى آخره، هناك شروط عربية موجودة على الطاولة، دولة فلسطينية، مسار يفضي إلى دولة، انسحابات إسرائيلية، كذا، كل هذه التفاصيل. يعني مش كل إشي بدهم إياه الإسرائيليين بصير. نعم، على الأرض غيروا كل ملامح الدنيا، ويعني خلوا المنطقة وكأنها يعني تنطق بالعبرية بكل مكان وفوين مدرت وجهك، لكن قديش قادرين هم يثبتوا هذا الوضع في ظل محيط لا يقبل هذا النوع من التغول أو هذا النوع من التطرف بشكل أو بآخر؟
1: لا طبعا غير قادرين. أنا متفق معك على هذا التشخيص. يعني الآن التعويل هو فقط على الوضع الإقليمي الجديد. طبعا بعد أن تنتهي مرحلة هذه الحرب، يعني إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، أنا بعتقد أنه سينشأ وضع جديد، وضع إقليمي جديد. سنكون أمام إيران جديدة، أمام إسرائيل جديدة، أمام وضع إقليمي كله جديد. هذا الوضع الإقليمي الجديد نحن كفلسطينيين نعول فقط على التدخل الخارجي.
0: صحيح.
1: على لأنه من الداخل الإسرائيلي لا يمكن رؤية أي أفق. من الوضع الفلسطيني أيضا من الصعب أن يفرض الوضع الفلسطيني أي أفق على الإسرائيليين. التعويل هو فقط على الوضع الإقليمي، الوضع العربي. اطلع فيه في وضع جديد أيضا عند العرب. يعني إسرائيل ليس من قبيل الصدفة أنه قبل كانت تحكي عن محور شيعي متطرف، الآن بتحكي عن محور سني معادي اللي يضم مصر، السعودية، قطر، تركيا، باكستان. هذا يقلقها. طبعا في تغير بالموقف الأمريكي، يعني احنا بنقدرش ننكر. طبعا
0: هاي بدي بالضبط، هل بلشوا الأمريكان يعني ما بدي أقول ياخذوا موقف من إسرائيل بقدر ما هو يعني مش عجبهم سلوك هذه الحكومة؟ حتى بلش على يعني مبارح كان في أكبر نقابة عمالية سحبت استثمار، وهذه سابقة سحبت استثمارات من إسرائيل. نائب الرئيس بقول لك يا عمي احنا الوضع مش يعني لا يعني الإسرائيليين معقول يبلشوا يزهقوا منهم، إنه زي ما الأوروبيين زهقوا منهم قبل، زي ما العثمانيين زهقوا منهم قبل القبل، وبالآخر يعني بيجوا زي ما بقوا بالعمية بحطوهم في حضنهم بصيروا يخرمشوا فيهم.
1: يعني طلع

0: أفضل. تنساش أنه أيضا الولايات المتحدة الآن متأثرة بانتخابات قريبة، الانتخابات النصفية اللي ستجري في تشرين الثاني نوفمبر. هذا يؤثر على كل القرار الأمريكي فيما يتعلق بسير الحرب وحتى بالعلاقة مع إسرائيل. حتى أكثر من ذلك، هناك رهان من الأوساط المقربة من نتنياهو أنه بعد الانتخابات النصفية يمكن
1: أن تعود إسرائيل
0: إلى التغرير بالإدارة الأمريكية الحالية. ترامب يعني شادد همته ضد المواقف الإسرائيلية بسبب الانتخابات، ويريد أن يكسب هذه الانتخابات. إذا ما كسبها ربما يعود أيضا إلى ما كان عليه.
1: بس هذا تغير استراتيجي. زمان كانوا يسترضوا الإسرائيليين من أجل الانتخابات بضغط من اللوبي الصهيوني. اليوم يبدو أنه كلما قربوا أكثر من الحكومة المتطرفة، ما بدي أقول من إسرائيل، بتشوش عليهم. تخيل كيف شوي كأنها الآية تقلب.
0: نعم نعم، صحيح توصيفك. لذلك أنا بقول أنه لا، يعني أنا مش مختص كتير بالساحة الأمريكية الداخلية، بس من خلال المتابعة الواضح أنه في هناك تغيرات داخلية في الساحة الأمريكية اللي قد تنبئ بتغيرات حتى بعد الانتخابات النصفية في سياق العلاقة الخاصة بين مزدوجين القائمة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة.
1: شكرا.
0: بس طبعا يعني احنا ما لازم
1: نعول يعني اي نقطه مهمه
0: أكيد. انه يعني اسرائيل ستكون بمنأى عن
1: أكيد
0: الولايات المتحده ستكون بمنأى عن اسرائيل، بس انا بعتقد لا، انه في مؤشرات الى انه في هناك سيكون تاثير للولايات المتحده. والاهم من ذلك استاذ عادل، واسف على
1: لا ابدا تفضل،
0: انه القضيه الفلسطينيه حتى باعتراف الكثير من المحللين الاسرائيليين لن تؤول الى الاندثار، بالعكس ممكن ستعود لان تطرح بقوه
1: ان شاء الله. شكرا استاذ انطوان، تسعد صباحك. شكرا لحضرتك وجودك معنا دائما استاذ انطوان شلحت، الباحث والمختص بالمركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجيه مدار وكاله الانباء اللبنانيه. الان مقتل جندي لبناني في غاره اسرائيليه على جنوب لبنان.

الرئيس الأمريكي ترامب يتفاخر بالطائرة الأفضل والأكثر يعني رقيا في العالم، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امبارح الجمعة وقعد يستعرض فيها عن الطيارة الفاخرة التي تلقاها من شوف تلقاها الأمريكيون مش ترامب شخصيا من قطر، ولفت إلى أن الطائرة من طراز بوينغ أبصر كديش تبلغ قيمتها 400 مليون دولار وستكون بمثابة طائرة رئاسية أمريكية جديدة. وقال الرئيس هذه الطائرة هي أفخم طائرة على الإطلاق في العالم وقد صممت وفق معايير لن تتكرر. مفروض يكتبوا عليها شكرا قطر.

قلب كلك عمق عربي وإسلامي. روح لفاصل عشان العمق العربي الإسلامي بجيب مغص في الرئة أو مغص في القولون. روح لفاصل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مرحبا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. طبعا احنا نعرف انه سوقنا مع السوق الإسرائيلي مفتوح، بمعنى قد ما يكون في محاولات ضبط وربط ومش عارف شو، إلا يتم في بعض الأحيان تهريب بعض المواد، سواء كانت يعني كيف بتدخل مرات السيارات، كيف بتدخل مرات الدجاج، بيدخلوا البيض أو بيصدروا البيض، لدرجة أنه مرات يعني تخيل اسطوانات الغاز لما كان في نقص في الغاز كانوا البعض يحملوا اسطوانات الغاز يبيعوها للمستوطنين، وبالتالي قد ما بدك تضبط السوق ما هتقدر تسيطر عليه 100% نتيجة التداخل، سواء مش بس مع الداخل كمان مع المستوطنات اللي موجودة في معظم المناطق، وفي يعني مرات بيكون تعاون زي تجاري وغيره وغيراته. هلأ من شوي سمعنا من كم يوم انه الإسرائيليين قاعدين بيعدموا بأعداد من البطيخ لوجود فيروس ب هذا الصنف، وسؤالنا على الإخوان في وزارة الزراعة الفلسطينية عن خلو الأسواق الفلسطينية من البطيخ الإسرائيلي وماذا عن البطيخ الفلسطيني. أستاذ محمود فطافطة ناطق باسم وزارة الزراعة، أهلا أستاذ محمود، صباح الخير.
1: صباح الورد، صباح النور، صباح الخير إلى كل جميع المستمعين. أهلا،
0: كيف الحال وشو الأخبار؟ طمني عنك.
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا أستاذ محمود. البطيخ الفلسطيني خالي من الفيروسات وأي إشكاليات صحية، ليس كذلك
1: أستاذ عادل؟ بحب أن أوضح إلى كل جميع المستمعين أنه الأمراض موجودة، ولكن هل هو منتشر حاليا؟ لا، في فلسطين. هل مصاب اللي هو البطيخ الفلسطيني بالفيروس تبرقش اللي هو القرعيات أو المزريك؟ لا، مش موجود. الإصابة هي أعلنت في إسرائيل، والإسرائيليين أعلنوا عن أنه في عندهم إصابة، قاموا بإعدام تقريبا 1000 درهم من البطيخ المصاب، وهي إصابة. طبعا حاب نطمن الجميع أنه هاي الفيروسات أو الأمراض النباتية لا تنتقل للإنسان، وبالتالي ما في أي خوف على الصحة البشرية. الموضوع ما في أنه هذا المرض بيأثر على البطيخ بالذات، وبعمل له عملية اللي هو تغيير في الطعم وتغيير في نسيج البطيخ الداخلي، وبالتالي يصبح طعمه غير مستساغ. وبالتالي ما أعلن أو ما تم الإعلان عنه بالصحافة الإسرائيلية حول وجود هذا المرض، نعم هم سجلوا هذا المرض وموجود عندهم باستمرار، ولكن السنة هاي تقريبا 5 إلى 6 أضعاف تواجد هذا المرض، وهذا المرض بعود أسبابه إلى تواجد الذبابة البيضاء وهي مسبب لهذا الفيروس. أسباب تكاثر الذبابة البيضاء يعود طبعا إلى أنه الظروف الجوية السنة هاي كان في كثافة في الأمطار وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة المستمر، هذا يؤدي إلى تائهة الظروف لتكاثر الذبابة البيضاء، وبالتالي تكون مسبب للعديد من الأمراض، منها هو المرض الفيروسي الذي يصيب البطيخ أو الذي أصاب حقول البطيخ في الداخل.
0: حلو، حلو جدا هذا التوضيح. أول شغلة إنه هذا لا يصيب الإنسان، حتى لو حدا أكله بطيخة من السوق الإسرائيلي ما في عدوى بتصيب الإنسان، يعني ما
1: أي مرض نباتي لا ينتقل للإنسان شو ما كان.
0: هاي كثير مهمة. هلا أسواقنا خالية من هذا الموضوع، إحنا محصول البطيخ عندنا كيف وضعه السنة وقديش؟
1: يعني إحنا عمليا ما بننتج صراحة اللي هو احتياجنا الكلي من البطيخ لسببين. يعني السبب الأول إنه معظم مساحات البطيخ اللي كانت موجودة بالأغوار الشمالية تم السيطرة عليها من قبل الاحتلال، وجزء آخر من المساحات التي كانت تزرع بالبطيخ تحولت لزراعات أخرى أكثر مردود اقتصادي. عمليا الإنتاج نحن متوفر حاليا، يوجد لدينا 120 دونم اللي مزروعة بالبطيخ، تقريبا نتحدث عن 600 طن كمية البطيخ المتوفر في الأسواق الفلسطينية. لذلك احنا بنلجأ في بعض الأحيان للسماح لفترات محدودة صراحة، عندما يكون هناك عجز في المنتج المحلي لإدخال بعض الكميات من الداخل. وبالجرت العادة سابقا أن احنا كان عملية اللي هو إدخال البطيخ تتم من خلال لجان، هاي اللجان تذهب إلى المزارع في الداخل، وبالأغلب كانت صراحة المزارع عرب الداخل. معظم المزارع التي كنا نجلب منها البطيخ تقريبا 5 إلى 6 مزارع كانت من الداخل ومن الوسط العربي، كانت بتنزل لجنة مختصة من وزارة الزراعة وقاية النبات والإرشاد والإنتاج النباتي، ويقوم بفحص هذه الحقول والثمار، ومن ثم يتم اعطاء اللي هو التصاريح اللازم لادخالها. الا انه بسبب اوضاع الحرب وبعد 7 من اكتوبر لم يسمح الاسرائيليين لدخول هذه اللجنه على مدار سنتين او ثلاث، وبالتالي احنا اليوم طبعا راح يتم اعاده العمل بانه لازم اي بطيخ بده يدخل بده يكون من خلال لجان. القضية بدي أثيرها أنا كمان أستاذ عادل، يعني ربما حتى لو بالتهريب، حتى لو نزل السوق أو سعر البطيخ بشكل هو بالنهاية البطيخ هذا لا يحتمل عمليات النقل المصاب، خصوصا إذا كانت الأصابع عالية، وبالتالي الإسرائيليين أنا أعتقد لهم بالجولة التأمين يحصلوا اللي هو التأمين أكثر منهم هم يبيعوا بالأسواق، وبالتالي شركات التأمين الموجودة لديهم تقوم بتعويض المزارعين، وبالتالي حتى يتم التعويض يجب أن يكون هناك تسجيل للحالة وكشوفات ومخمنين، وبالتالي أعتقد أنه فرضية نحن يبث يتم ضخ هاي المحاصيل في الأسواق الفلسطينية للتخلص منها يعني كلام مش كثير دقيق.
0: تمام، لأنه هاي النقطة مهمة، أنه كان في خوف أنه مثلا حدا بتعرف إحنا يعني بالعادة لأنه الأسواق مفتوحة رغم كل محاولات الضبط حتى من الطرفين، إلا أنه في يعني إمكانية عند بعض الناس لا يهربوا جاج بطيخ ما بعرف إيش إلى آخره. بس أنه النقطة ذكرتها مهمة، أنه حتى لو بده يكون في تهريب، أول شيء البطيخ ما بتحمل، اثنين الإسرائيليين بفضلوا ياخدوا التعويض على أنهم يبيعوا البطيخ، ثلاثة لو دخل البطيخ كيف ممكن نميز أي شيء أستاذ محمود إنه هاي البطيخة مصابة أو مش مصابة؟ كيف ممكن بالعين نعرف إشي أو كمواطن
1: يعني العادي؟ بالعين المجرد لا، ولكن هو عند فتح البطيخة يكون اللي هو قوامها مش مش مش مش, مش مناسب، توجد بعض الألوان في الداخل، بعض الأحيان لا تكون اكتمل النمو فيها بشكل أو النضج بشكل كامل، ولكن احنا بطبيعتنا ومن تقاليدنا بنحب نشتري اللي هو على السكين يا بطيخ،
0: وبالتالي نفتحها في المحل.
1: ربما هي احنا ندعي المواطنين انه يشتري بهاي الطريقة، ولكن احنا صراحة بعيدا عن هاي الامور احنا اللجان اللي هو الصحة المشتركة ما بين وزارة الصحة وزارة الزراعة والضابط الجمركي وكذلك الامر وزارة الاقتصاد باستمرار جاهزون لأي شكاوى بهذا الخصوص ولأي مشاكل بهذا الشأن. أضف إلى ذلك جولاتنا الرقابية موجودة وأجهزتنا الأمنية التي تعنى بهذا الموضوع أيضا متواجدة، وهذا لا يمنع أنه في بعض الحين كما ذكرت في بداية حديثك أن يكون في بعض ضعاف النفوس ويقوم بعمليات التهريب للتربح على هذا الشعب، ولكن أعتقد أن احنا وضعنا سليم والموضوع ما بخوف، واحنا بنطمن الجمهور بنطمن المستهلكين انه الامراض هاي لا تنتقل. والامراض هاي غير
0: نباتية فقط،
1: نحكي بطريقة اخرى منتشرة لدينا في فلسطين، كون احنا كميات البطيخ الموجودة عندنا محدودة وكون احنا نبع حثيث.
0: الله يعطيكم العافية أستاذ صباحك، مع الشكر لحضرتك أستاذ محمود فطافطة الناطق باسم وزارة الزراعة الفلسطينية. أول نقطة وأهم نقطة بأنه هذا الفيروس لا ينتقل للبني آدم، يعني مش زي كورونا ولا فيروس الطيور ولا فيروس كذا، لا يعني حتى لو حدا أكل من هذا البطيخ خطأ أو كذا ولا آخره ما حيصيبوا إشي، يعني ما حيذي يعني شخصية كبني آدم، يعني ما في عدوى من البطيخ للبني آدم، هذا فيروس نباتي إشي له علاقة بالنباتات. يعني هذا واحد. اثنين، الإسرائيليين بيتلفوا هذا البطيخ على رؤوس الأشهاد، بمعنى المزارع الإسرائيلية بتكون مأمنة، فهم بياخدوا التعويض بتقييم البطيخ، ويجب أن يتلف طبعا من خلال الدوائر المختصة، وهم أتلفوا حوالي يعني مثل ما فهمت تقريبا 1000 دنم من البطيخ. بطيخنا إحنا حوالي 120 دنم اللي مزروعين، وعملية استيراد البطيخ من السوق الإسرائيلي بتصير ضمن مواصفات وضوابط، فالموضوع ما بيخوف، وهذا اللي إحنا كمان قصدنا إنه نعممه على الناس من خلال حديثنا مع الأستاذ فطافطة علشان نطمن الناس لا تكلكوا بخصوص البطيخ. لو صار يعني النفس خلنا نقول والعين، يعني العين اللي بتاكل زي ما بقولوها، واشتريت بطيخة وحسيت إنه قوامها، أبو عدي بسأل شو قوامها داخل البطيخة، يعني شو إنه الكثافة تبعتها، الكتلة الحمراء تبعت البطيخة هاي، إذا كانت مثلا فيها ألوان أو مش ناضجة 100%، أو فيها إشي غريب، يعني إشي غريب بقوام البطيخة، بكتة البطيخة، بشكل البطيخة من جوة مثلا، إشي ذايب إشي مش ذايب، إشي طعمه مش مستساغ كمان، هاي بتكون مصابة بهذا الفيروس. وينصح بأنه يعني نفسيا طعمها بعيد عن السمعين للحمير، ما بصير لهم إشي يعني.

على رأي العوضي بتكوش إياها البطيخة إذا حدا ماشي عليه. كل لك كذا مليان ألياف ومليان دنيا ودين ومش عارف شو كذا وإلى آخره بتكوش إياه. طبعا اللي بده يمشي عليه النظام هذا بده تلتين الأشياء بحياته تتغير من ناحية الأكل وعادات الأكل. أنا نفسي بس أكلكو بقدر، لا والله للأمانة يعني لا أستطيع كلا البتة.

إذن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اللوحة التذكارية للطائرة الرئاسية الجديدة إير فورس وان بعد الكشف عنها رسميا في قاعة التروز الجوية بولاية ميرلاند، لأنهم أخذوها فحصوها أمنيا أول إشي. يقعد فيها الرئيس، هاي غربلوها تغربل من أي يعني أشياء ممكن تكونوا القطريين أو الإسرائيليين أو أي حدا له مصلحة عند الأمريكيين أو الروس أو الصينيين أو أي حدا دخل له شغلة من هون ولا من هون. وانضمت إلى أسطول الرئاسة الأمريكية وقال بأنها الأكثر فخامة على العالم، أشاد بمستوى تجهيزها وتصميمها اللي اعتمد على اللونين الأحمر والأبيض، دخلوا الأزرق الداكن كمان مع لمسات ذهبية. هذه لمساته هو، بقول لك وين ترامب موجود لازم يحط لمسات ذهبية، حتى غير المكتب البيضاوي وحط فيه اللمسات الذهبية لأنه هو بحب هذا الإشي، وتغير هو الأول منه مقارنة بالتصميم التقليدي للطائرة الرئاسية الأمريكية. مبروك عليك يا سيد ترامب، وإن شاء الله يعني شو بقوله، حل خضرة حل خضرة.

طبعا يعني شهد العالم العربي وتحديدا في منطقة الخليج منافسة شرسة في من يكسب رضا الرئيس الأمريكي ترامب الذي زار منطقة الخليج وعاد محملا بأثمن الهدايا ومليارات الاستثمارات تريليونات من الدولارات ضخت في الأسواق الأمريكية.

تركيا أول الخارجين من التصفيات، الله يسهل عليهم. الميرون بطل أول حالة طرد من كأس العالم بسبب تغطية الفم. شو رافينيا في حالة انفراد. أوكي. المغرب مضبط وضعه على الآخر. أمريكا حجزت بطاقة المجموعة الرابعة دور 32، يعني من هذا الكلام.

0: ليونيل ميسي سيعتبر هذه مبارياته الأخيرة وآخر مونديال قبل اعتزاله الرياضة كليا، حيث أبهر الجميع بمستوى أدائه على أرض الملعب رغم اقترابه من نهاية مسيرته الكروية. ويعتقد على نطاق واسع بأن كأس العالم هذا سيكون الأخير في مسيرته الرياضية، ما يجعل هذه البطولة بالفعل حدثا لا ينسى للنجم الأرجنتيني. ميسي كشف عن الشخص الذي يقارن مسيرته به وليس لاعب كرة قدم، فما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية لميسي رافائيل نادال هو شخص يشعر بتقارب كبير معه، وأوضح الأرجنتيني بأن كلاهما لطالما استمتعا برياضتهما رغم الضغط المستمر لاهتمام العالم، كما يشعر أنهما يتشاركان نفس الالتزام بتقديم أفضل ما لديهما مع الاستمرار في الاستمتاع بما يفعلانه.
1: تسجيل فيها ميسي قال لي لا أنا اللي متعود أنني نسجل وأنا اللي نسجل الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني. ميسي لو تلاحظوا معي فرحان وسعيد جدا على غير العادة بالأهداف اللي سجلها. يتمكن ليو ميسي من إضافة هدف آخر لرصيده، صار 119 هدف، صار عنده الآن 15 هدف يلتحق بكلوزو 15 هدف في نهائيات كأس العالم. هاي التسديدة هنا من ماكاليستير قوي، يا يا يا يا يا يا يخرج ميسي.
0: أنا أخذ البلوك علي هذا الإشي صح؟ أكيد أمان
1: المنتخب الأرجنتيني.
0: أقول لك لطالما رافق الجدل من هو أعظم لاعب في العالم الآن، ميسي أم رونالدو؟ غالبا ما تعتمد الإجابة على الرأي الشخصي أكثر من أي معيار حاسم، ولطالما تحدث اللاعبان باحترام عن بعضهما البعض. بيسألوا ميسي شو رأيك في كريستيانو، بكل لاعب جيد. بيسألوا كريستيانو شو رأيك في ميسي، بكل لاعب جيد. يعني ما حدا بيسيء للثاني، اللي بيسيءوا لبعضهم شو هم بسموهم الناس يعني.
1: رونالدو في تنفيذ المخالفة، رونالدو
0: من الرياضة إلى الـ AI الذي يعني يقفز قفزات كبيرة وكبيرة جدا في العالم. هناك استثمارات كما أشرنا ونشير دائما إلى تريليونات الدولارات في الذكاء الصناعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات العربية نحو تبني التقنيات المتقدمة وتوظيفها في تطوير العمل المؤسساتي. أطلق مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة المتحدث الرقمي زايد مدعوم بالذكاء الصناعي، يهدف للمساهمة في التعريف مبادرات المكتب وأولوية الاستراتيجية وأنشطة الدولية عبر أدوات رقمية مبتكرة. وتقدم المبادرة نموذج جديد للتواصل المؤسسي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الصناعي لإيصال المحتوى والرسائل الرئيسية بأسلوب تفاعلي وميسر يواكب تطلعات المستقبل ويعزز الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور. قريبا ستطلق راديو الرابعة رياض الذكاء الصناعي، هنعمل لكم شخصية على الذكاء الصناعي نسميها رياض، بيجي بيقدم برنامج صبحكم بالخير تبع الصبح، ورياض بيكون نايم في الدار، فهو بيجي وبتفاعل معكم وبعمل لكم برنامج. مع العلم انه اللي بيقدم لكم حلقات من تقريبا شهرين، بس لأول مرة بدنا نكشف هذا السر، هو رياض AI مش رياض الحقيقي. رياض الحقيقي بيكون نايم في الدار، واللي بتفاعل معكم في البرنامج وبيقدم البرنامج وبياخد حوارات وبيعمل تليفونات هو رياض AI مش رياض الحقيقي. عشان أنا يعني لازم أكشف لكم هذه المعلومة، ما تظلوا مخدوعين في رياض.
2: قلبي كتير مبسوط،
0: حتى الأغاني صارت AI.

طبعا اليوم اي حدا بقدر يغني لاي حدا واي حدا بقدر يعمل شيء لاي حدا. اليوم بيعكفوا بالتربية والتعليم الفلسطينية ايضا على تنفيذ برامج, وحيكون السنة الجاي من صف اول لصف خامس اعتماد جدا كبير, ما في ولا ورقة ولا قلم ولا دفتر ولا كتاب ولا شيء, حيعتمدوا على الذكاء الصناعي وإنتاجات الذكاء الصناعي في تعليم والتعلم. وهاي القصة وهاي الميمعة اللي احنا قاعدين فيها بالعالم الجديد, كيف حيكون شكل تعليم, كيف حيكون شكل وهاي كمان إنتاج ذكاء صناعي. طلة صباح, وشو كمان كلكم إنتاج ذكاء صناعي. يمكن بعرفش بعد سنة يكون مش أنا اللي بقدم البرنامج, يمكن يكون كمان عادل. إحنا جربنا في رياض صار له شهرين ماشي الأمور تمام, بس أحيانا بصير في تماس كهربائي. بصير يحكي أشياء مش حقيقية يعني, فأنتوا بدكم تكونوا فاهمين يعني هذا الإشي وأنتوا تتابعوا في رياض انه رياض AI مش رياض الحقيقي. رياض الحقيقي بيجي دوامه الساعة 11-12 يعني, يمكن يكون اجى هلا قبل شوي, فبتابعوا ان رياض لما برنامج ولا في الاحلام برنامج قهوة وافراح. وبهيك بكون خلص مشوارنا معكم لليوم وبرنامج طلة صباح. الى اللقاء, كونوا بخير.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول
3: جول جول. من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
5: راديو موال

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: جول جول جول جول.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟

0: صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو موال كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة نابلس. تقع محافظة نابلس شمال القدس على بعد نحو 69 كيلومترا، وتبلغ مساحتها حوالي 605 كيلومترات مربعة. تمتد بين جبلي عبال وجرزيم، وتضم مدنا وبلدات مثل بيتا، حوارة، قبلان، عقربة، عصيرة الشمالية، دير شرف، برقة، سباستيا وبيتا. تعد البلدة القديمة في نابلس من أكبر وأجمل المدن التاريخية في فلسطين، وتنقسم إلى حارات عريقة مثل الياسمينة، القريون، الحبلة أو القصبة. تضم المحافظة مواقع مهمة مثل جبل جرزيم، منطقة الطائفة السامرية، البلدة القديمة، الحمامات التركية وموقع سباستيا الأثري. تشتهر نابلس بأسواقها التاريخية مثل سوق الحدادين، سوق اللحامين، سوق النجارين، سوق الذهب وسوق خان التجار. تعتبر مدينة نابلس اليوم مركزا تجاريا وصناعيا وزراعيا في المنطقة الشمالية من فلسطين، وتشتهر بصناعة الصابون المصنوع من زيت زيتونها والمشغولات الذهبية المميزة والحلويات التقليدية، وهي أفضل مكان لتناول الكنافة في فلسطين، وهي من ألذ الحلويات الفلسطينية المحببة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، والثامنة مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم تسوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعه لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي منه هون يا عم مشان الله جننتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا يعني بتكون عكس المسؤولية يا يعني بتروحوا حلو عنا أنا بس أعرف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: والآن يدعو الله يعقوب للعودة إلى بيت إيل. لم يكن لديه الإيمان الكافي قبل ذلك، لكنه الآن يبدأ بأخذ دوره من جديد في قيادة عائلته. أرجو أن ترافقني في هذه التأملات الجديدة عبر سفر التكوين.
2: مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعاً. لقاء جديد يجمعنا معا ضمن برنامج كنوز الحكمة، ودعاء جديد أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية تثمر أعمالا صالحة خيرة. مرة ثانية أهلا وسهلا بكم.

يحكى عن رجل دعا يوما أولاده الثلاثة، وحينما مثلوا أمامه قال لهم: لقد أصبحت يا أولادي على حافة قبري، ولم يبقى من حياتي سوى القليل، ولذلك أرغب أن أوزع ثروتي بينكم. ومن ثم قسم لهم معيشته، وبعد أن استراح كل واحد منهم إلى نصيبه قال: قد بقيت عندي درة ثمينة هي أثمن ما لدي، وهذه أعطيها لمن قام بأفضل عمل، فليخبرني كل منكم بأفضل أعماله حتى أرى من يستحق الجائزة.

فقال الأول: أظن أني أستحق الدرة، فقد حدث أن رمت بي المقادير إلى بلاد بعيدة لا علم لي بسكانها، غير أن رجلا ثريا أكرمني وأودعني ماله وجميع مقتنياته دون كتابة صك أو إيصال بالأمانة. ولما انتهى الأجل المضروب أرجعت له المال والأرزاق كما استلمتها منه. فقال الشيخ لابنه: قد علمت ما هو مطلوب منك، ولو عملت غير ذلك لكنت خاطئا آثما.

فقال الثاني: أما أنا فقد عملت عملا أفضل، ذلك أني بينما كنت سائرا في طريق محاذيا لشواطئ بحيرة تلاطمت أمواجها، إذا بغلام يتخبط بلجج المياه ويصرخ طالبا النجدة، ولكن لا حياة لمن تنادي. كأن قلوب المارة قد تحجرت، وللحال خلعت ثيابي ورميت بنفسي في الماء وأنقذت الغريق. فأجاب الشيخ: هذا عمل يقوم به كل امرئ ينبض في عروقه حب الإنسانية.

وأخيرا تقدم الثالث وقال: حدث أثناء تجولي يوما أن التقيت براع كان عدوي الألد منذ حداثتي، وكان نائما بالقرب من هوة عميقة، ولو أنه تحرك حركة خفيفة لقضى على حياته. وقد حاربت ميل الانتصار في نفسي وانتصرت، فجذبته بلطف عن حافة الهوة، وهكذا نجيته من موت أكيد. فصرخ الشيخ فرحا وقال لابنه: أنت وحدك الذي تستحق الدرة، فقد قمت بما عجز عنه البشر، لأنك أنقذت حياة عدوك.

0: أتركك في صحبة الأخ سهيل موسى في دراسة جديدة من سفر التكوين، فأمتع الأوقات.
1: أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد، أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا إذا أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر التكوين، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. رأينا في الحلقة السالفة أن الحقد والمرارة وبشاعة الخطية وأمورا مشابهة كلها تدخل إلى عائلة يعقوب بطريقة غريبة لم تكن أبدا في عائلتي إبراهيم وإسحاق. فعلا أخرج الله بحق يعقوب وعائلته من عند لابان، لأن تلك البيئة كانت أرضا خصبة للأعمال الفاحشة التي حدثت ضمن عائلة يعقوب، بل ومنبتا لها. وتحدث فضيحة في عائلة الإيمان وهزيمة في نفس يعقوب. تخرج دينا لتتنزه مدفوعة بحب الاستطلاع، مما عرضها لمواجهة مع ابن رئيس الأرض، وهناك وقعت الواقعة. يغتصبها شكيم ابن حمور مع أنه كان يحب البنت ومهتما بالزواج منها، ويستلم زمام القيادة ابناء يعقوب شمعون ولاوي، مدفوعين إليها بقوتهما الذاتية وحماسهما الطبيعي. قاموا بخداع شكيم وأهل المدينة وقتلوهم ونهبوهم، وهذا يظهر الجشع والبغضة في عائلة يعقوب، الأمر الذي تعلموه في بيت لابان. ثم رأينا يعقوب يوبخ شمعون ولاوي لأنهم جلبوا العار على اسمه، ولا يوبخهم على فعلتهم المشينة، كما أنه قال بعدم إيمان: أبيت أنا وبيتي. إن الوعد الذي أعطاه إياه الله قبل ذلك من شأنه أن يبدد جميع مخاوفه وكل اضطراباته، وينزع كل هم من قلبه الضعيف. لكنه واضح أن فكره كان مشغولا بالخطر الذي كان يحدق به من أهل شكيم، لا بالعناية التي وعده بها الله. ترى كيف نقيم موقف يعقوب مستمعي؟ أعتقد أنه ركز الملامة على بنيه أكثر من نفسه. كان الأجدى به أن يحكم على ذاته بسبب وجوده في ذلك المكان، فلو أنه استقر في شكيم لما أصاب دينا ما أصابها من ذل وهوان، ولما أظهر ابناه كل تلك القسوة. واليوم نرى الكثير من المسيحيين يوقعون أنفسهم في الحزن والقلق بسبب عدم سيرهم بالأمانة، ثم عوضا عن أن يحكموا على أنفسهم نراهم ينشغلون بالظروف ويلومونها دون أن يلوموا ذواتهم. من جهة أخرى، أعتقد أن يعقوب قدم قدوة سيئة لأولاده بسبب عدم أمانته في حياته العائلية قدام الله، فقد انحطت حالته الروحية في شكيم، مما جعل الله يستخدم الظروف لتأديبه وتدريبه. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد، هذا هو المبدأ العام في معاملات الله مع شعبه. وإنها من رحمة الله بأولاده إذ يجعلهم يحصدون ما زرعوا، لأن مرارة البعد عن الله مسألة ينبغي أن نتذوقها ونحس بها عمليا، ومن رحمته بنا أن يدربنا على هذه الصورة. بناء على ذلك، فقد نستنتج مستمعي من دراستنا للإصحاح 34 أن يعقوب لم يتغير كثيرا نتيجة الاختبار الذي حصل معه في فنوئيل. فعلا لم يحصل تغيير كبير، ولكن حصل نوع من التغيير رغم ذلك. لا أدري إذا كان بإمكاني أن أدعو تجربة يعقوب تلك نقطة تحول في حياته، أو اختبارا ثانيا إن شئت. كثيرون في حياتهم الروحية يبحثون عن اختبارات ثانية ليسيروا بقوة أفضل مع الرب، ولكني لا أشجع على هذا الأمر. الذي حصل فعلا مع يعقوب في فنوئيل أنه مات عن نفسه، سقطت الأنا، كان كالبالون المطاطي المنتفخ والذي انفجر وأصبح قطعة مطاطية بالية. ولكن عندما ننظر إليه في الإصحاح 34 نجده وكأنه لم يتعلم أي شيء. بعد كل هذا صديقي المستمع، هل تعتقد أن يعقوب كان مستعدا للقاء آخر مع الرب في بيت إيل؟ هل كان مستعدا للاختبارات التي سيمرره بها الرب؟ كلا، فالذي حصل في الإصحاح السابق يرينا رجلا تصرف بحسب الجسد. نعم، كان هناك انحناء للذات، ولكن لم تكن ثقة كافية في الرب، لم يكن لديه إيمان كاف للذهاب إلى بيت إيل، فتوقف في شكيم. كما أن هذه الأحداث بيّنت أن يعقوب لم يكن رب العائلة ورأسا ورئيسا لها، لم يأخذ مكانه الصحيح، لم يكن روحيا بما فيه الكفاية. أما هنا في الأصحاح 35 فنجد يعقوب يصنع قرارا سليما من أجل الرب ويفعل ما كان يجب أن يفعله من قبل. تعال بنا نقرأ من هذا الأصحاح ابتداء من العدد الأول وحتى الثامن.
0: ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم، ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم، فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم، فلم يسعوا وراء بني يعقوب. فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان، وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إلى بيت إيل، لأنه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه. وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها اللونا باكوت.
1: والآن يدعو الله هذا الرجل للعودة إلى بيت إيل. لم يكن لديه الإيمان الكافي قبل ذلك، لكنه الآن يبدأ بأخذ دوره من جديد في قيادة عائلته. لابد وأنه أحس في أعماق نفسه خطورة هذا اللقاء القادم بدليل كلامه الآمر مع بيته وكل من معه. هناك عدة أمور يطلبها يعقوب من أفراد عائلته. أولا، عليهم أن يزيلوا كل آلهة غريبة من بينهم. لابد أنك تذكر مستمعي، عندما هرب يعقوب أخذت راحيل أصنام الآلهة التي كانت في بيت أبيها دون علم من يعقوب، حتى أنها جلست فوقهم أثناء بحث أبيها بحجة أن لها عادة النساء. طبعا في البداية عندما اكتشفهم يعقوب توقعنا منه أن يتخلص منهم، لأنه كان يعرف الإله الواحد الحقيقي والذي تقابل معه شخصيا، ولكنه للأسف لم يفعل ذلك، وانتشرت عبادة الأوثان بين أفراد عائلته. ولأول مرة يستلم يعقوب زمام الأمور والقيادة الروحية. تخلصوا من الأوثان، انزعوا الإثم من بينكم. ما سكت عليه في شكيم برغم المذبح الصوري الذي أقامه هناك ينبغي أن ينزع نزعا قبل الصعود إلى بيت إيل. هناك الكثيرون ممن يخدمون الأوثان 6 أيام في الأسبوع، ويوم الأحد يحاولون أن يعبدوا الإله الحقيقي. وتجدهم يتساءلون لماذا لا يمكنهم أن يتمتعوا بالرب أثناء العبادة. ولكن يا صديقي، عليك أن تنزع الآلهة الغريبة من حياتك. أنا لا أعرف ما هي، قد تكون الطمع لسيما في الأعمال. تجد رجل الأعمال يكرس كل وقته من أجل الدينار ثم يتساءل عن سبب فتوره روحيا. إذا أردت أن تأتي إلى بيت إيل حيث تقابلت مع الله في البداية، عليك يا صديقي أن تنزع الآلهة الغريبة من حياتك. ثم يقول يعقوب لأبنائه: تطهروا. بالنسبة للمؤمن هذا يعني الاعتراف بالخطية. عليك أن تلتفت إلى الخطية الموجودة في حياتك. لا يمكنك أن تقترب إلى الله بالصلاة أو تذهب إلى مكان العبادة وأنت متجاهل للخطية التي تقترفها طيلة الأسبوع. الناس عادة يستحمون ويلبسون أفضل الثياب قبل ذهابهم إلى الكنيسة. بالأولى أن نغتسل روحيا من دنس الخطية وأن نعترف بها. وتذكر وعد الله الصريح: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. اعترف فتغفر خطيتك. ويقول بعد ذلك: وأبدلوا ثيابكم، أي تخلصوا من ثيابكم القديمة. ترمز الثياب في الكتاب المقدس عادة إلى العادات والتصرفات. هكذا المؤمن يجب أن يلبس ثيابا معنوية تليق به وبالشخص الذي ينتمي إليه. هل تلبس المسيح يا صديقي؟ هل يرى ذلك في بيتك أو مدرستك أو جامعتك أو مكان عملك؟ في اليوم الذي عاد فيه يعقوب إلى بيت إيل ابتدأ يعيش للرب. لنعد إلى بيت إيل أخي الكريم، فهناك مكاننا. فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. كما بنى إبراهيم وإسحاق مذابح، كذلك يعقوب فإنه سيبني الآن مذبحا. شكرا لله أنه سيترك شهادة له. ثم لاحظ ماذا يتذكر يعقوب. يتذكر كيف كان الله معه في بيت إيل وهو وحيد عندما ترك البيت لأول مرة. تذكر كيف كان الله أمينا معه طيلة المدة السابقة وهو يطلب منه الآن أن يعود إلى بيت إيل. في الواقع يحسن بنا أن نرجع أحيانا بفكرنا إلى الأوقات المريرة التي مررنا بها، إذ في تلك الأوقات يكون القلب بالحقيقة مستندا على الله. صديقي المستمع، علينا أن نتذكر أن السنين التي نقضيها في حياة مزرية وضعيفة للرب هي مضيعة للوقت وهدر للطاقة. أضاع يعقوب 20 عاما من عمره وهو يعمل بالجسد من أجل نفسه. لاحظ الآن أن يعقوب يستعيد زمام السلطة في عائلته. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آذانهم. كانت كلماته قوية ولها تأثيرها البالغ على بيته. يجدر بي أن أقول أن الأقراط كانت مرتبطة بعبادة الأوثان في تلك الأيام. من أجل هذا كان ينبغي التخلص منها. كانت عبادة الأوثان مسيطرة حتى على الزينة الضئيلة التي كانت في الآذان. ولاحظ أن يعقوب لم يخزنها، لكنه دفنها للتخلص منها كليا. كانت هناك حياة جديدة على وشك البدء. ثم رحلوا، فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه. دعي هذا المكان لوز قبل أن يغير يعقوب الاسم إلى بيت إيل، والناس كانوا يعرفونه باسم لوز. وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل. بيت إيل يعني بيت الله، والآن يدعو يعقوب المكان إيل بيت إيل، أي إله بيت إيل. وهذا يدل على النمو الروحي الذي حصل في حياة يعقوب. ونقرأ الآية: وماتت دبورة مرضعة رفقة، ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها ألون بكوت، أي بلوطة البكاء. من هذه الآية نستنتج أن رفقة كانت قد ماتت، ولا يخبرنا الكتاب متى تم ذلك، ويعقوب المسكين لم يرى أمه ولا هي رأته. نتابع القراءة الآن من العدد التاسع وحتى الخامس عشر من الأصحاح 35.
0: وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وباركه، وقال له الله: اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل يكون اسمك إسرائيل، فدعا اسمه إسرائيل. وقال له الله: أنا الله القدير، أثمر واكثر، أمة وجماعة أمم تكون منك، وملوك سيخرجون من صلبك، والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها، ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل.
1: طيلة السنوات الماضية والرب يحاول أن يتعامل مع يعقوب، والآن يكمل من حيث ابتدأ في بيت إيل عندما كان يعقوب شابا. أما السنوات التي قضاها عند لبان فتعتبر سدى. الآن لا صراع في الظلام كما في فنوئيل، ولكن الله في نعمته يظهر ليعقوب ويباركه ويعلن ذاته له كالله القدير كما لإبراهيم وإسحاق، بدون إشارة إلى أخطائه التي جلبت عليه التأديب. والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها، هذه المرة الثالثة التي يعد الله فيها هذه العائلة بالأرض، أولا لإبراهيم، ثانيا لإسحاق، والآن ليعقوب. وكان الرب يخبر كل واحد حول هذا الموضوع مرتين أو ثلاث. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. هنا نجد الذكر الأول لتقدمة سائلة، السكيب. لا يوجد أي إرشاد حول هذا الموضوع، ولكنها مذكورة هنا. من الواضح أنها من أقدم التقدمات وتحمل معان جميلة للمؤمن. تقدمة السائل كانت تسكب على باقي التقدمات فتصعد كبخار. هكذا كان بولس يريد حياته أن تكون، سكيبا للرب. عزيزي المستمع، هل ما زالت هناك نواح في حياتك لا ترضي الله؟ هل ما زال الله يشدد عليها يوميا يوما فيوم؟ هل تعلمت الدروس التي يريدك الله أن تتعلمها؟ هل وصلت إلى اختبار الله عمليا في حياتك في بيت إيل كما حدث مع يعقوب أخيرا؟
2: أرجو أن تجيب اليوم قبل غد عن هذه الأسئلة وبكل صراحة، فعلى الإجابة تعتمد أمور كثيرة تهم حياتك وعلاقتك مع الرب. أستودعك الله، وإلى اللقاء.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس منفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: انفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت جاع شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: مساء الخير، مساء المحبة لكل متابعي أثير موال في هذا المساء الجديد، ونحن نطل عليكم في حديث جديد للبلد. مسيكم دائما بالخيرات والمسرات. هيك بنبدأ أسبوع جديد بيا الله بكلمة طيبة بابتسامة. إن شاء الله أنه بيكون أسبوع موفق، أسبوع ملؤه الخير المحبة الأمل لكافة أبناء شعبنا المعطاء. بلشوا أسبوعكم هيك بطاقة إيجابية، دائما استمعوا للأخبار الإيجابية، ابتعدوا قدر الإمكان عن الأخبار السلبية، الأخبار الهدامة، الأخبار التي لا تتحدث إلا عن الشيء السيء. فدائما هيك خليكم من الأخبار الإيجابية، دائما خليكم مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى هو يسير لنا الأمور، وإن شاء الله دائما القادم بفضل الله وبعون الله إن شاء الله القادم بيكون أفضل لهذا الشعب الصامد المرابط على هذه الأرض المباركة. اليوم السبت، ويوم السبت دائما غير الحركة، بتكون نشطة نوعا ما في الأسواق المحال التجارية. دائما الكل بيحكي يوم السبت بيكون مميز، يعني كان هذا يوم السبت مرتبط بأن العمال ما كانوا يعملوا في إسرائيل، فكانوا يتوجهوا إلى الأسواق يوم السبت، وهي العادة ما زالت موجودة. يوم السبت أسواق بيت لحم بتكون مكتظة، حركة كبيرة للمواطنين، الكل بتوجه لشراء الاحتياجات الضرورية. إن شاء الله البلد بتضل عمرانة بوجود الناس الطيبة، الناس المتفائلة، الناس القابضة على تراب هذا الوطن، الناس المؤمنة بعدالة قضيتنا، وبأننا يجب أن نبقى هنا منزرعين كأشجار الزيتون. الخامس من محرم لعام 1448 للهجرة، العشرين من حزيران لعام 2026 للميلاد. اليوم آخر أيام فصل الربيع، بكرة ببلش الصيف فلكيا، لسه ما بلشناش فصل الصيف، يعني كل الحم اللي شاهدناه هو عبارة عن أواخر فصل الربيع. غدا يبدأ فصل الصيف فلكيا ويستمر حتى 21 من أيلول بداية فصل الخريف. إن شاء الله أنه بيكون شهر صيف مليء بالأخبار السارة، بالأخبار الجيدة، بالأخبار المميزة. يعني الصيف دائما بيكون إلى رونق خاص، لأنه مرتبط بالأعراس، مرتبط بالأفراح، وكل الأمور بنأجلها لفصل الصيف. إن شاء الله هذا الصيف بيكون فاتحة خير للجميع يا رب. اليوم تقدم طلاب الثانوية العامة، نحو 91 ألف طالب وطالبة تقدموا اليوم لامتحان الثانوية العامة في مبحث اللغة الإنجليزية. يعني ردود الفعل اليوم كانت هيك نوعا ما هادئة نوعا ما، الطلاب كانوا خرجوا من الامتحانات مبسوطين. التربية والتعليم طلعت وقالت ان الامتحان كان حسب المستوى، وان شاء الله كل الامتحانات القادمة بتكون في هذا المستوى. اليوم انطلقت امتحانات الثانوية العامة، 51,499 من الطلبة في الضفة الغربية، 37,698 في قطاع غزة، 1,941 من طلبة قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين في قاعات الامتحانات. وكذلك اليوم حرم 65 طالب معتقل في السجون من تقديم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام. الله يفرجها على الجميع، إن شاء الله أنها بداية خير لطلبة الثانوية العامة. يعني اليوم ما وصلتنا أي شكاوي، ما وصلت أي ملاحظات حول مبحث اللغة الإنجليزية. إن شاء الله راية النجاح وفال النجاح لجميع طلابنا، وهي رسالة إلى كل الطلاب. الامتحان اللي بتنهوه ما تفكروا فيه، فكروا في الامتحان الذي يليه، وإن شاء الله أن هذا العام بكون نسبة النجاح مرتفعة وبنشوف علامات عالية والحلويات بتدخل كل البيوت، وما في أجمل من فرحة النجاح، يعني لها رونق خاص، ونتائج التوجيه طبعا لها رونق خاص وشيء جميل جدا. هيك إن نشوف الأهل بكونوا مبسوطين كثير، وفرحة النجاح لا تضاهيها فرحة، لا فرحة الجامعة ولا فرحة الدكتوراه ولا إلى أي شيء. ربما فرحة التوجيه هي فرحة النجاح اللي بتكون طاغية وإلها هيك يعني إحساس أو شعور خاص. الله ينجح الجميع يا رب، وإن شاء الله أن هذا العام بيكون عام النجاح والتوفيق لكل طلابنا يا رب. قولوا آمين. من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطن اليوم اللي هي موضوع الأدوية في وزارة الصحة. اليوم وردتنا أكثر من رسالة حول هذا الجانب وهذا الموضوع. نتمنى على وزارة الصحة، بنتمنى على نقابة الأطباء، بنتمنى على الجهات الرسمية يا أخوان، يعني بكفي بكفي المواطن الأمور اللي هو مش قادر يحكي فيها. يعني اليوم أصبح الحصول على الدواء كان يعني مشكلة كبيرة بيعاني منها كثير من المسنين، من العائلات المسطورة، أصحاب الدخل المحدود. يعني اليوم بيضلوا فكروا هل الدواء بده ينزل أو ما ينزلش، الدواء موجود ولا مش موجود، الصحة مداومة ولا مضربة. يعني هذا الموضوع أصبح يشكل هاجس وخوف كبير عند قسم كبير من أبناء شعبنا. ناشدنا وتوسلنا وحكينا وطالبنا أكثر من مرة إن يتم يا أخوان إن يكون العلاج الطبي، إن يكون المستشفيات، إن تكون الأمور الصحية هي الأولوية في مجتمعنا الفلسطيني. يعني الأمور اليوم صعبة جدا، الكل بيشكي، واللي بروح عند الصحة واللي بروح عند مستشفى بيجال الحكومي وبعمل لقاءات مع الناس بيعرف كمية الألم والأسى اللي موجودة عند الناس كثير. صدقوني إن في ناس بتزيد أمراضهم من القهر اللي بيشعروا فيه. وإن شاء الله إن الحكومة الفلسطينية تولي قطاع الصحة الأولوية يا أخوان. إحنا ما بدنا أي قطاع آخر يكون لأولوية على حساب قطاع الصحة. يعني قطاع الصحة هو يجب أن يكون من الأولويات، ويجب على الحكومة أن تتدارك هذا الوضع اللي وصل للمواطن الفلسطيني. اليوم موضوع الأدوية، موضوع الفحوصات، هاي الناس بيحكوا كثير إن في ناس مش قادرين يعمل الفحوصات، ناس معهم تأمين صحي يا أخوان ودفعوا 750 شيكل و800 شيكل ودفعوا الديون السابقة وتفاجأوا إنهم ما في عندنا يا أخوان علاج في المستشفيات الحكومية. يا ريت يا ريت يكون هناك في نظرة حقيقية من قبل الحكومة ومن قبل وزارة الصحة في موضوع العلاجات المقدمة للمواطنين. تخيلوا مدينة زي بيت صحور، مديرية الصحة عندهم أو عيادة الصحة بتفتح يوم أو يومين بالكثير. في بلدة العبيدية مثلا مع منطقة دار صلاح بفتحوا يوم واحد. يعني تتحدث عن 20,000 و30,000 مواطن بيكونوا بنتظروا العمل. واليوم أنا كنت أحكي مع أكثر من موظف في الصحة بيقولوا الوضع عندنا صعب جدا، ياريت تتوجهوا يوم يعني بكرة ما في صحة حسب ما قالت مديرية الصحة مضربين، بدهم يظلوا ليوم اثنين، ويوم اثنين رح يشوفوا عدد الناس اللي واقفين تحت أشعة الشمس. يعني بيكونوا في وضع صعب جدا من أجل الحصول على الأدوية. مين بده ينصف هؤلاء؟ يبقى السؤال مفتوح. على هوا موال نحن معكم ضمن حديث البلد لهذا المساء، طبعا على الهواء مباشرة. أرقام موال دوما مفتوحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة. دائما نسعد بتواصلكم الجميل.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-20-19 واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وابدا مساء الخير ومساء المحبه. وانا يا اخوان بدي احكيها قبل ما نتوجه الارصاد الجويه. في كثير ناس بتواصلوا معي بيقولوا احكي في الموضوع الفلاني احكي في الموضوع الفلاني. طب ليش ما تحكيش انت؟ بقول احنا بدناش نحكي. او في ناس بتخوفوا حقيقه من الحديث، مع العلم ان حديثك بيكون اقوى ويصل اسرع الى الجهات المسؤوله. الزميل فياض الدوابشه من دائره الارصاد الجويه الفلسطينيه، يسعد مساك فياض.
2: يسعد مساك زميلي عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله اوقاتكم بكل خير.
0: اليوم نودع فصل الربيع لنستقبل غدا فصل الصيف، كيف ستكون بداية الصيف هذا العام؟
2: نعم زميلي عثمان، بداية الصيف غدا ان شاء الله تعالى فلكيا غدا سيكون لدينا اطول نهار واقصر ليل باذن الله تعالى، لكن مع دخول بداية فصل الصيف غدا إن شاء الله تعالى لا يطرى تغيرات كبيرة على درجات الحرارة، سواء ارتفاعات طفيفة لتكون أجواء حارة في المناطق الجبلية خلال الساعات الظهيرة وشديدة الحرارة في المناطق المرتفعة بشكل عام، بينما في ساعات مخضرة بشكل عام، بينما في ساعات المساء والليل تكون الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية معتدلة في بقية المناطق. يوم الأحد تستمر الأجواء على حالها دون تغيير، يذكر الأجواء أيضا ستكون صيفية حارة جبلية خلال الظهيرة وشديدة الحرارة في بقية الأرجاء مع بقاء السماء صافية بإذن الله تعالى. نعم. الاثنين والثلاثاء هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الاثنين تسجل تراجعا بسيطا لا يغير من وهج الصيف قبل أن تستقر الأجواء مجددا، يوم الثلاثاء تظل حارة في الجبال شديدة الحرارة في الأغوار والمناطق المخضرة، على أن تكون أجواء خلال ساعات المساء والليل أجواء لطيفة منعشة في المناطق الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق. وخلال هذه الفترة زميل عثمان تحذر الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر تعطشات الشمس لفترات طويلة، وأيضا على امتلاك الأطفال داخل السيارات والمواد قابلة للاشتعال خلال هذه الأجواء ولو لفترات زمنية قصيرة، بالإضافة إلى عدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. وكما نوجه للسادة المستمعين الكرام بضرورة شرب كميات كافية ووافية من المياه، والسادة المزارعين بضرورة الانتباه وقت ري محاصيلهم بإذن الله تعالى. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقع لهذا اليوم في مدينة القدس وبيت لحم العظمى 30 والصغرى 20، يوم الاثنين تنخفض درجة بمقدار 29 لتصبح العظمى والصغرى 18، طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان،
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل معنا الزميل والصديق العزيز فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتكم زميلنا عثمان بالخدمة دوما،
0: يحفظكم الله. دائما من وجه تحيات المحبة للجميع، جميع الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم. ودائما المواطن لازم يحكي، لازم المواطن دائما الطالب بحقوقه. المواطن يا أخوان هو ركيزة بناء هذا المجتمع. المواطن يجب إذا شعر بالظلم إن أقل ما فيها، أقل شيء ممكن يعمل إنه يتحدث، إنه يحاول يغير الموضوع ولو بلسانه. اليوم يا أخوان الحديث في مواضيع كثيرة، وخاصة في موضوع الصحة، موضوع التعليم، موضوع البطالة، مواضيع كثيرة بيعيشها المواطن الفلسطيني بتسأله. يعني لو نقرأ الرسائل اللي بتصلنا يوميا على الخاص هي عشرات الرسائل، الكل بيقول أخي عثمان ياريت تطرح الموضوع الفلاني، ياريت تحكي في الموضوع الفلاني، ياريت إنك. فعندما تقول لماذا لا تتحدث، قل لك أنا ما بديش أحكي، أنا لا أريد أن أتحدث. والمفروض أن يجي الجميع يتحدث. عماد صليبي يسعد مساك وإن شاء الله دائما بتضلك بخير. اليوم سؤالنا كيف بتقيموا الخدمات الطبية المتوفرة عندنا في فلسطين؟ كيف بتقيموا هاي الخدمات؟ نريد أن نسمع أراءكم بصراحة وبدون طبعا تجريح وبدون ما يكون في هناك أي كلمات ممكن إن نذكر أسماء أحد، لكن بشكل عام كيف بتقيموا الخدمات الطبية التي تقدم لنا كفلسطينيين نعيش على هذه الأرض؟ طبعا حابين نوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم. ياريت اللي ببعتونا رسائل كمان بأسماء مستعارة، يعني في آخر التعليق اكتب اسمك حتى نعرف نقرأ رسالتك، يعني مش رح أقرأ رسالة من صديق بعتنا إياها باسم زمن الهبايل والبخت مايل، يعني ياريت تعرفنا مين حضرتك حتى نعرف نقرأ رسالتك. هل النصار من القدس، مساء الخير للأصدقاء في القصة الفلسطينية، مساء الخير ويبقى الأمل، مساء الخير. أم الوليد يسعد مساكم، يوسف برميس، أبو محمد برميس، أخونا وصديقنا حسن محمود أبو الأيسة، مخي أبو قصي، أهم قطاعين مهمات بشكل خاص، ولا أظن أن يكون هناك أي شخص يعارض قولي، القطاع الصحي وقطاع التعليم وبالأخص التعليم جريمة بحق شعبنا، من أعلى نسب التعليم إلى تدنيه بشكل جاحف في السنوات الماضية، وأنا على يقين أن هناك نسبة لا يستهان بها غير قادرين حتى على القراءة. معك حق فيما تقوله ومعك حق فيما أدليت به أخي أبو الأيسم. نسبة الجهل عندنا ارتفعت، وفي كثير أساتذة بيقولوا أن في طلاب ممكن يكون في الصف السابع والثامن ولسه معلومات ضعيفة جدا، خاصة في مجال القراءة والكتابة وما إلى ذلك. يعني هذا الموضوع كمان موضوع مهم جدا، ومن المواضيع اللي دائما كنا نقول يجب أن يكون في هناك اهتمام بالتعليم، لكن بفعل عدم وجود الرواتب ونسب الرواتب هذا اللي أوصلنا، يعني وصلنا إليه. أو عساف بقول بتعرفش تدرس أو أدرس أو ما بعرف شو ماذا يقصد بذلك، أوس ياريت توضح. أبو حاتم سعد يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة. دائما التفاؤل بالخير مطلوب، والتفاؤل بالخير شيء جميل جدا، لكن دائما وأبدا يجب أن نكون أيضا قادرين إحنا كناس عايشين على هذه البقعة من الأرض أن نتكيف كمان مع الظروف الطبيعية، الظروف الاعتيادية، الظروف اللي ممكن أنها تخلينا نقدر نعدي هذه المرحلة بالتحديد. أخونا جابر يسعد مساك، جابر بقول إذا بدك تعرف كيف وضع الصحة عنا أعمل لك جولة في مستشفى بيت جالة الحكومة. شو بدنا نعمل جولة وشو بدنا نحكي في الموضوع يا صديقي العزيز؟ ناس بتحكي كثير وناس حقيقة يعني مش قادرة تحكي، لكن الخدمات الطبية اللي موجودة عندنا في الوطن يعني ليست أو لا ترتقي إلى مستوى التضحيات وإلى مستوى العمل اللي بيقوم به شعبنا الفلسطيني. ربما سنحاول في هذه الدقائق أن نتحدث مع المربي الفاضل الأستاذ عاصم زبون، أمين سر اتحاد المعلمين في بيت لحم. أستاذ عاصم الله يمسيكم بالخير بداية.
3: حياك الله يا سيدي، يسعد مساك ومسا كافة المتابعين والمتابعات.
0: بداية ماذا تقول لطلبة الثانوية العامة مع بداية تقديمهم لهذه الامتحانات المصيرية كما يسمونها؟
3: يعني أنا بداية بدي أستغل أثير إذاعتكم كما أفعل دوما بتوجيه رسالة شكر وتقدير لمعلمنا الفلسطيني أينما وجد، وخاصة في محافظة بيت لحم، على الجهود المبذولة والتي أسفرت على إنهاء العام الدراسي بشكل طبيعي لطلبتنا رغم كل الظروف التي يعلمها الجميع، الظروف الاقتصادية، الظروف المعيشية، الحواجز، الوضع الأمني بشكل عام، ولا أريد أن أطيل. رسالتي لطلبة الثانوية العامة هي رسالة مقسومة إلى قسمين، القسم الأول هي أمنيات لهم بالتوفيق والنجاح، وإنه القسم الثاني هو رسالة طمأنة. كل منظومة وزارة التربية والتعليم بالمعلمين بالإداريين بشركائهم من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين موجودين لخدمة هؤلاء الطلبة ولتسهيل امتحان الثانوية العامة عليهم، لا داعي للقلق، الأمور في نصابها الصحيح، كل ما هو مطلوب منهم أن يقوموا بدراسة المواد الدراسية والاستعداد لهذا الامتحان، وأن لا يكترثوا في بقية الإجراءات أو في بقية الأمور اللوجستية، لأنه الامتحان معد بشكل يتناسب مع كل الظروف، والامتحان معد بطريقة تناسب جميع الطلبة. ما على طلابنا الأعزاء إلا الاستعداد لهذا الامتحان وترك بقية الأمور لأصحاب الاختصاص، مع كل الأمنيات لهم بالتوفيق.
4: نعم أستاذ عاصم، يعني في كثير أهالي ربما بيقولوا أن العام كان عام صعب جدا على الطلبة، وبطالبوا دائما الوزارة أنها تخفف أو تسهل في موضوع الأسئلة وما إلى ذلك. يعني من خلال اطلاعك اليوم على امتحان اللغة الإنجليزية، هل تعتقد يعني ان الامتحان كان مناسب للظروف اللي مر بها الطالب، سواء الظروف النفسية او حتى ظروف التعليم بشكل عام في فلسطين؟
3: اخو عثمان، يعني خلينا نحكي احنا بصراحة ووضوح، انا اولا غير مختص باللغة الانجليزية، ولكن المعطيات او المؤشرات العائدة من الطلبة او العائدة من معلمي المادة هي مطمئنة وتقول أو تتحدث أن الامتحان في متناول جميع الطلبة، ولكن كما أسلفت وخاصة طلاب الثانوية العامة، عندما شكرت المعلم الفلسطيني وشكرته خاصة في محافظة بيت لحم لأنه قام بإنهاء المادة نظريا، يعني معظم طلبتنا الثانوية العامة رغم صعوبة الظروف ورغم فترة الحرب والانقطاع عن التعليم الوجاهي، إلا أنه طلبة الثانوية العامة كانوا يداومون بشكل وجاهي وتلقوا معظم المادة إن لم يكن كلها، معظم المادة إن لم يكن كلها بشكل وجاهي، بالإضافة إلى إنه معلمين قاموا بمراجعة هذه المادة وبصياغة أسئلة وامتحانات تحاكي امتحانات الثانوية العامة، فالطالب أصلا تم إعداده سواء بالشرح أو بطبيعة الامتحانات ليكون جاهز امتحان الثانوية العامة. وكما أسلفت أيضا جميع مكونات وزارة التربية والتعليم موجودة لخدمة هذا الطالب، الموضوع ليس موضوع تعجيزي، الموضوع هو فقط قياس لهذه المهارات التي اكتسبها الطالب طوال العام الدراسي، والمطلوب فقط من الطالب هو الاستعداد لهذا الامتحان وأن ينعزل عن كل ما يمكن أن يشوش تركيزه، وخاصة ما يصار على مواقع التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى، أو ما يصار من صعوبة الامتحان، أو ما يصار من أنه المادة الفلانية ممكن يكون فيها المشكلة. لا، نحن نستعد للامتحان ونعزل نفسنا كطلاب وكأهالي عن كل ما يمكن أن يشوش على تركيزنا، وبالتالي هي عملية قياس قدرات، وسيكون الامتحان كما السنوات السابقة دائما في متناول جميع الطلبة
4: إن شاء الله. شكرا، شكرا للأستاذ عاصم زبون أمين سر اتحاد المعلمين في بيت لحم، دائما نسعد بوجودك إلى جانبنا دائما. شكرا، شكرا،
3: حياك الله. حياك الله،
4: الله يكون معك. شكرا كثير للأستاذ عاصم زبون أمين سر اتحاد المعلمين في بيت لحم. وخلينا نروح لأول اتصال. ألو، مساء الخير.
5: مساء الخير، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك؟
4: الحمد لله. مين معي؟
5: معك أبو عماد الحمامري من حسان.
4: أبو عماد، الله يسعد مساك ومسا حسان الغالي.
5: حبيبي مبارك، إن شاء الله زين.
4: نشكر الله أخي أبو عماد، تفضل.
5: أخوي العزيز، في شهرين بار سوى حادث في عمود كهرباء. نعم. حسان الشرف.
4: نعم.
5: والعمود يعني شبه واقع، في بشكل خط يعني، وما فيش حلول. رجعنا الشركة بكرة وبعد الشهر الجاي مش عارفين شو. طب عارف الشيارة تتابعون هالقصة يا أخوي؟
4: يعني السيارة عملت حادث في عمود الكهرباء؟
5: باص
4: دخل في العمود؟ والعمود شاية. العمود انكسر، العمود يعني
5: كده هو واقع يعني بناشي يجي عمل مرة ويسوي كارثة.
0: يعني العمود الآن مائل يعني باتجاه السطوح.
5: مائل يصير يعني أنت عارف يعني في شيء اسمه كهرباء بيخوف ولا بحكي غلط
0: 100%. وين في حسان بالضبط؟
5: حسان الشرفة،
0: منطقة الشرفة عندكم. نعم. خبرتوا المجلس البلدية بيعرفوا عن الموضوع؟
5: المجلس مع خبر يوم بكرة يوم بكرة فش حلول يا مشاهد فياريت يا أخي عثمان يعني.
0: نعم. إن شاء الله أخي أبو عماد تقدر تبعث لنا على الواتس أب أو على صفحة راديو موال تبعث لنا صورة للعمود حتى نبعثها لقسم
5: على راسي ولا يهمك
0: حبيب. إذا قريب أنت على العمود صور لنا بس صورة بعث لنا إياها للضرورة.
5: ماشي
0: ان شاء الله اخي. شكرا شكرا راح نتابع الموضوع ان شاء الله. الله يكون معك وراح نتابع هذا الموضوع، موضوع يعني هام جدا يعني. وبشكر اخونا ابو عماد انه بفكر بغيره، لان سقوط عمود كهرباء يعني صعب جدا. في اخر الاخبار العاجله، مقر خاتم الانبياء الايراني يعلن قبل قليل اغلاق مضيق هرمز. هذا الخبر العاجل عبر الوكالات، يعني حتى لو تم إغلاقه وتم فتحه يعني هذا الأخبار دائما نسمعها هي ما في حلول ربما. وربما الحديث لهم يومين عن وقف إطلاق النار على الجانب اللبناني، والصورة في الجنوب اللبناني مؤلمة أكثر وأكثر، يعني ربما الأمور أسوأ مما يتصور البعض. وين متجه الأمور محدش عارف شو اللي بيصير. يعني يعني حتى اليوم يوم نسمع المسؤولين بيتحدثوا نقول احنا وين عايشين، يعني ما شاء الله بيتحدثوا في أمور أخرى. إذن إيران تقول أنها قررت إغلاق مضيق هرمز، الخبر الأكثر انتشارا. الآن سننتظر ردود الفعل الأخرى الأمريكية على هذا القرار إغلاق مضيق هرمز خطوة أولى، ونحذر من إجراءات إضافية إذا استمر العدوان، إذا استمر الوضع في لبنان كما تقول المصادر الخارجية الإيرانية تتحدث. أن وزير الخارجية التقى وزير الداخلية الباكستاني في مقر الوزارة بطهران. الخبر كما قلنا هذا الأكثر انتشارا الآن. وأسواق الطاقة تترقب أثار هذا القرار، هل سترتفع المحروقات من جديد أم لا؟ أخونا أحمد بيقول هاي أخبار استراتيجية وخارجية لن تساعد في الوضع الداخلي. يعني احنا مرتبطين في كل شيء يا صديقي، والله مرتبطين في هرمز، لأن إذا ارتفعت السكر وهرمز بتعرف انت شو أسعار المحروقات والبنزين والسولار وين بتصف عنا. فما يحدث في العالم ينعكس علينا، يعني احنا مش عايشين في جزء مغلق لوحدنا يا صديقي أحمد. احنا ما يجري في العالم يؤثر علينا إيجابا وسلبا، وما يجري حولنا ينعكس مباشرة على أوضاعنا هنا على الأرض. يعني احنا بنترقب وحابين نعرف كل الأخبار وين بتتجه الأمور حتى نشوف كيف الأمور ماشية. حابين كمان نمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من العاصمة الأردنية عمان، يسعد مساكم جميعا. صديقنا حسام شتية مساء الخير والبركات أبو قصي والجميع، يسعد مساك. محمد يوسف أبو رميس يسعد مساك، شكرا كثير.

0: سيارته واقفة من قلة المحروقات، خليها ترتفع المحروقات. عم السائلين ام اسامة يسعد مساكم، مساء الجميع يا رب يسعد مساكم دائما وابدا بالخير والمحبة. اليوم مع بداية تقدم الطلبة الامتحان الثانوية العامة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن 65 طالبا من طلبة الثانوية العامة بحسب معطيات وزارة التربية والتعليم يقبعون في السجون الإسرائيلية، وقد حرموا هذا العام من التقدم لامتحانات الثانوية العامة. شأنهم شأن مئات الطلبة المعتقلين من مختلف المراحل الدراسية، حيث يواجهون منذ بدء الحرب ظروفا قاسية تتمثل في التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة. ألو مساء الخير، ما معنى اتصال؟ ربما الإشارة غير واضحة. خلينا نتوجه للفاصل، فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل نعود لنكمل ونجمل حديث البلد لهذا المساء، لا تبتعدوا كثيرا.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يسعد مساكم بالورد والفل والياسمين وديم عليكم دائما الصحة والعافية وهدات البال يا رب. دائما تفائلوا بالخير تجدوه. في معنى مناشدة من مواطن: أنا كنت أعمل في الداخل ومنذ 3 سنوات عاطل عن العمل بسبب الحرب، وعندي طالب بدرس طب في جمهورية مصر العربية سنة ثالثة، واليوم أنا عاجز عن دفع قسط الجامعة لكي يكمل تعليمه في الطب ليخدم شعبه. فأتوجه لكم عبر الراديو، من يحل هذه المشكلة، مشكلة الأقساط، ياريت تتواصل مع السفارة وتخليه يتواصل مع السفارة الفلسطينية في القاهرة. يعني هم اليوم بعملوا على مساعدة الطلبة الذين تقطعت بهم السبل، فممكن أنهم يساعدوا في هذا الجانب وهذا الموضوع. وتبقى المناشدة مفتوحة لمن يود أن يساعد أو يعطي أي اقتراحات كيف ممكن يدبر أمور الطالب الموجود سنة ثالثة طب في مصر ووالده في الضفة يعجز عن تقديم القسط. محمد أبو البراء: مساء الخير للجميع من قلب خلايل اللوز هنداز. الله يسعد مساك ومساء الجميع أبو محمد. أمور غزة وين رايحة إن شاء الله؟ إن شاء الله على الخير يا رب. الله يجيب الخير، الله يهدي بال الجميع. وبنذكر أننا على هوا موال.

هذه الإطلالة المسائية حديث البلد. لمن يود مشاركتنا أو التواصل معنا أرقامنا دائما مفتوحة للجميع. أبو الأيسم بسأل هل هناك إضراب للصيادلة أو الأطباء في الصحة؟ هم يعني مش معلنين إضراب، لكن في تقليص عمل، والمقصود بتقليص العمل إنهم بعمل يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع الموظفين، فما في خدمة تقدم كما يجب للمواطن. محمد زيادة يسعد مساك. اليوم أصبحت كل أمورنا صعبة، وإحنا للأسف الشديد بنصعبها كمان على بعضنا البعض. كبار السن اللي بتوجهوا إلى المديريات لأخذ يعني الأدوية أو الحصول على خدمة، المفروض أنهم يتم استقبالهم بابتسامة، بكلمة طيبة، في مكان يجلسوا فيه، مكان مريح، في يكون في أقل ما فيها توزيع هيك لو مياه بسيطة على الكبار السن وعلى السيدات وعلى الناس اللي واقفين أمام المديريات، بدل ما يتم التعامل معهم كأن في علاقة عداء ما بين المواطن والموظف. كثير في موظفين بتعامل يعني كثر الضغط بأسلوب بيخلي المواطن يشعر ان وضعه مش طبيعي. ايوب عبيات يسعد مساك. احمد عندي احساس ان الوزراء والمسؤولين هاي ساعات نايمين. الله يسعد مساك بالخير والمحبة ودائما سعيدين، وإن شاء الله دائما كل الرسائل التي تصل إلينا بتم متابعتها وبتم إيصالها إلى طاولة المسؤولين، ودائما حديث المواطن هو الأصدق وهو الأجمل وهو اللي بيكون قريب إلى القلب.

0: أبو جاد الغالي يسعد مساك. أبو لؤي أسعد الله مساكم أخي قصي. تحياتي لجميع أهلنا وأصدقائنا في جميع أنحاء الوطن الحبيب. الوطن الحبيب ويبقى دائما هذا الوطن حبيبا للجميع. محمد عواجنا يسعد مساكم في برنامج حديث البلد وكل تحياتي لجميع طاقم البرنامج ومساء الخير إلى بيت لحم. الله يسعد مساك دائما وأبدا. ألو طب طب خلينا نتوجه إلى موضوعنا الآخر. موضوعنا الآخر يتعلق ب يعني مبادرة جميلة ويتعلق أيضا بمعرض سيتم تنفيذه يوم غد في الجمعية المحلية في بلدة العبيدية مركز الأمل للتأهيل. عاملين معرض للأعمال اللي بيقوم بها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، عبارة عن فكرة مصنع للمخللات. طبعا الافتتاح راح يكون يوم غد الأحد الساعة 10 صباحا في بلدة العبيدية في مركز الأمل. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأخ والصديق الأستاذ أسامة الحساسنة، رئيس مجلس الإدارة إدارة الجمعية المحلية في بلدة العبيدية مدرسة وروضة ومركز التأهيل الأمل. أخي أبو نزار الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يسعد مساك يا رب ومسا الطاقم ومسا جميع المستمعين،
0: يحفظكم الله. يعني حلو كتير ان نتحدث عن اي مبادرة، وخاصة المبادرات اللي بيقوم بها الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة اصحاب الهمم. حقيقة تحدثنا من اين جاءت فكرة عمل مصنع المخللات لهذه الفئة في بلدة العبيدية؟
1: اول شيء اخي ابو قصي، احنا بنحب نعرف بموضوع الجمعيه اللي هي الجمعيه الدامجه بين ذوي الاعاقه والطلاب السالمين. الجمعيه بتقدم خدماتها ل 370 معاق، بتهدف اول شيء الدمج الاكاديمي الاولويه، واللي ما بتمكن بالدمج الاكاديمي احنا اليوم نشتغل على موضوع انه ندمجه في المجتمع المحلي كعنصر فعال ومنتج. هذا المشروع أجا بتمويل من مؤسسة قادر وبالشراكة مع مؤسسة قادر اللي قامت بتمويل المشروع من حيث الأجهزة والمعدات. واليوم إحنا بنشغل في عدد من ذوي الإعاقة وفي برضو من يعيل ذوي الإعاقة. نعم. الفكرة أجت بناء على تلبية الاحتياج في السوق الفلسطيني، إنه مشاركة ذوي الإعاقة في أن يكونوا عنصر فعال ومنتج في المجتمع. طبعا هذه احدى المبادرات اللي احنا بدينا فيها، وهناك مبادرات اخرى ان شاء الله في الايام القادمه. احنا بنتمنى النجاح لهذا المشروع. اليوم احنا ابتدى المشروع بثلاث موظفات، والفكره خلال الفتره القادمه ان شاء الله راح يصل العدد ل 10 اضعاف ما يقارب 30 موظف او موظف من ذوي الاحتياجات الخاصه او من يعيلهم. نعم. ومن خلال نستغل احنا فرصة زي هاد ندعو جميع المواطنين لمشاركتنا بهذا البازار ودعم ذوي الإعاقة وتشجيعهم على يكونوا عنصر فعال ومنتج في المجتمع.
0: الله يكون معك أستاذ أسامة. يعني حلو جدا نسمع عن مثل هذه المبادرات وهي الأفكار الريادية. حقيقة عندما نتحدث عن مصنع نتحدث يعني عن شروط صحية، نتحدث عن مواصفات عالية، نتحدث يعني عن اتخاذ جميع السبل أن يكون هذا المنتج اللي راح يخرج غدا يعني منتج صحي 100% حتى يتم يعني بيعه في السوق المحلي في فلسطين.
1: صحيح، هذا الاشي اللي تم التدريب على ايدي شفات مهرة من تم جلبهم للمركز والتدريب المختصين من ذوي الإعاقة، إضافة لوجود مهندس إشراف كان على المنتج. وطبعا احنا بنشتغل اخي عثمان بدون مواد حافظة، يعني احنا بنعيد هذا المنتج اللي تقريبا احنا بنحكي عن حوالي 15 صنف للي كان يعملوا اجدادنا بطريقة البسترة القديمة وطريقة التعقيم القديمة اللي بتعطي بتحافظ على النكهة. زائد انه احنا بهدف المشروع كمان انه نشغل هذه الاسر في الزراعة، لانه من خلال المشروع رح يتم شراء جميع المنتجات اللي بينتجوها ذوي الإعاقة أو حتى الموجودين في المنطقة من خلال تشجيعهم على زراعة الحدائق المنزلية أو عنده قطعة أرض ممكن يزرعها ضمن المواصفات اللي إحنا بنطلبها، على أن طبعا إحنا بنشترط في المنتج أنه ما يكون يخضع للمواد الكيماوية أو يتأثر بأي شيء كيماوي، لأنه بنحاول ننتج المنتج يكون صحي بنسبة 100%. طبعا هذا الحكي كله بإشراف مهندسين مختصين واختصاصين أغذية، إضافة للشروط الصحية اللازمة المطابقة لشروط وزارة الصحة، وإضافة إحنا بنشتغل من ضمن برنامج الآيزو، أنت بتعرف أن إلي اختصاص في هذا المجال. فبنأكد دائما على أهم شيء هو العنصر الصحي في هذا الموضوع، واللي هو إحدى الأركان والأساسية اللي إحنا بنعتمد عليها.
0: نعم، وغدا إن شاء الله يعني هذا البازار في إمكانية أي مواطن حاب إنه يتبضع إنه يشتري، كل الأشياء الموجودة معروضة للبيع طبعا.
1: طبعا هو بأسعار منافسة وأقل من السوق الموجود حاليا في هذه الفترة، وزائد إنه إحنا من خلال منصتكم ندعو جميع المواطنين لمشاركتنا بهذا المهرجان، خلينا الانطلاق لدعم ومساندة ذوي الإعاقة. طبعا هذا البازار رح يستمر لمدة شهر من بكرة لغاية 22 من شهر القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وسنكون إلى جانبكم غدا أبو نزار لمواكبة هذا النشاط. الله يحفظكم يا رب هذا النشاط المميز وهذه الجمعية اللي دائما احنا سعيدين بإنجازاتها الكبيرة وبدوركم الريادي أستاذ أسامة في تطوير جمعية ومدرسة ومركز الأمل في بلدة العبيدية. يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير على هذه الإيضاحات. شكرا كثير. حلو هيك إن نشاهد ناس مبدعين، حلو كثير كمان إن يعني الأشخاص أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة إن يكون لهم دور منتج في هذا المجتمع. بتمنى من الجميع يعني حلو كثير ندعم الأشخاص وهذه الشريحة في المجتمع حتى يشعروا إنهم كمان هم أشخاص مبدعين وأشخاص منتجين في المجتمع الفلسطيني. مع العلم يا أخوان أن معظم الناس اللي كانوا عباقرة واللي تركوا بصمات عبر التاريخ كان معظمهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه حقيقة. أخونا عماد مسالمة، السلام عليكم أخوي عثمان، كيفك حبيبي شو أخبارك؟ كل التحيات يحفظك ربي أخي عماد، دائما سعيدين بكلماتك ودائما سعيدين بهذه الكلمات الطيبة.

0: دائما ننقلها للجميع ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. ديم عليكم الصحة والعافية. بقول لك أديسون معايا. أديسون المخترع الأمريكي الشهير الذي أضاء العالم بمصباحه الكهربائي عانى منذ طفولة مبكرة من ضعف السمع، يعني ما كانش يسمع، ولم يمنعه ذلك من تسجيل أكثر من 1000 اختراع غيرت شكل الحياة المعاصرة. يعني كان هو من الصم والبكم واستطاع أن يغير هذا العالم. كمان أينشتاين مؤسس الفيزياء الحديثة والنظرية النسبية كان عنده صعوبات تعلم، يرجح أنها متلازمة إسبرجر في صغره، لكنه تفرد بعبقرية استثنائية. في كثير أمثلة موجودة أمامي في العلوم والرياضيات، في الفنون والموسيقى، في الأدب والفكر. بنذكر كمان طه حسين. طه حسين عميد الأدب العربي فقد بصره في طفولته، لكنه قهر العتمة وتحدى الصعاب ليصبح رمزا نهضويا ويحدث ثورة في الأدب والنقد العربي. فهي الأمثلة لبعض الشخصيات. كمان هيلين كليلر، أبو العلاء المعري، يعني كان يعني هؤلاء مثل أبو علاء فقد بصره في سن الرابعة، لكنه كان من أبرز أدباء وفلاسفة العصر العباسي. هاي بعض الأمثلة. نتمنى غدا أن يكون هذا المشروع ناجح للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. موسى أبو بسمة يسعد مساك، خالد أبو محمد مساء الورد والفل والياسمين، ودائما بنوجه تحيات المحبة للجميع. ندى أبو خضير مساء الخير والخيرات والمسرات على الجميع يا رب. أبو الأيسم في هذه الحالة أسأل جميع هؤلاء سواء المسؤول الوزاري الطيب وأي شخص يعمل على خدمة الوزارة الطبيب، أي شخص يعمل على خدمة مواطن، أين القسم الذي قمت بأن تؤدون عملك بصدق وأمانة؟ إن كل هذا الكلام وراء، فليتق الله كل شخص مسؤول عن عمله مهما كان العمل الموكل للشخص، لأن هذه الدنيا مثل طلاب الثانوية في تقديم امتحانات نهاية هذه المرحلة، وكذلك بقية المجتمع. كل شخص يجب أن يعلم أن هذه الحياة ما هي إلا امتحان، لأن هذه الدنيا ما هي إلا ابتلاء وامتحان للإنسان. يسعد مساك أبو الأيسم. يعني الكل اليوم بتحدث عن موضوع الرواتب أبو الأيسم، يعني ما في رواتب، ما في يعني موضوع الرواتب يعني موضوع مهم جدا حتى يستمروا في العيش. ألو مساء الخير.
1: سيدنا ساك أبو قصي يا أبو محمد معك.
0: الله يسعد هالمساء الحلو يا أبو محمد.
1: حبيبنا أبو قصي. أبو قصي بدي أحكي لك ملاحظة.
0: تفضل.
1: طبعا بدون ذكر اسم المنتزه، يعني كل منتزهاتنا يعني ما شاء الله عليهم يعني محترمين وملتزمين ربنا الله.
0: كل الاحترام.
1: في بعض المنتزهات أبو قصي مثلا بتكون الفترة مسائية وصباحية.
0: نعم.
1: يعني انت بتيجي مثلا على 10 للـ5 وبعدين شفت مسائي من 6 للـ9 او 9:30.
0: نعم.
1: بتكون السباحة المسائية اللي هي مسبح النساء فترة صباحية، ما بيكون في فترة مسائية. يعني لما تيجي انت بتدخل على الشفت المسائي بيقول لك مسبح النساء مسكر.
0: نعم.
1: طب يعني في مثلا صبايا بيسبحوا وكذا، بقول لك لا، بس فترة مسائية في الفترة صباحية اللي هو اللي شفت النساء بالضبط. هذه نقطة. يعني يا ريت انه مثلا اللي يجي مع زوجته مع بناته بده يسبح شفت مسائي، ممكن يعني بدهش يطلع بدري بده يجي شفت مسائي، يا ريت انه يتوفر يعني اذا في من ناحية منقضة او من ناحية يعني انه يكون اللي يعني ياخذ حقه في السباحة، لانه هو دافع تذكرة وداخل، صح ولا لا ابو قصي؟
0: 100%
1: يعني يعني ما بزبط بنت تيجي تدفع لها 25 او 30 شيكل يعني دخولية لمسبح، ولو تيجي تسبح على 6 ولا على 7 يكون والله بس فترة صباحية، وتكون جاية مثلا من منطقة بعيدة، ممكن يكون جاي من الخليل، ممكن يكون جاي من العبيدية، وانت بتعرف وين مسابحنا موجودة يعني.
0: 100% نعم.
1: فياريت هذا بالضبط، ياريت انه يكون المسبح يعني زي اللي سبحوا فترة صباحية كمان ياخذ حقه اللي جاي فترة مسائية من خواتنا وبناتنا اللي رايحات يسبح.
0: نعم. يعني مع العلم ان هاي الملاحظة هم دايما حتى في أماكن الجيم، الرياضة، السباحة، يعني بعمل الفترة الصباحية دائما للنساء والفترة المسائية دائما للرجال، هيك يعني متعودين على هذا.
1: مظبوطة بقصي. الفترة الصباحية بقصي المسبح الداخلي تاع النساء بيكون شغال، بالإضافة للمسبح الخارجي اللي هو تاع الشباب والأولاد والهاض، يعني بيكون المسبح الخارجي شغال. فترة المسائية بيكون المسبح الخارجي شغال اللي هو تاع الشباب والأولاد، يعني اللي مثلا 13 وفوق. والمسبح النساء بيكون مسكر، ففي كثير قضايا بيجي إنه نسوان
0: بيكون مغلق. نعم
1: بالضبط، بيكون مغلق. يا ريت إنه مثلا يفتح، يعني لو فتح لساعة ساعتين يسبحن، يعني يعني ياخذ حقن، يعني فيش يجي إنه في منهم طبعا بيصلن بتفاجئ إنه والله فيش سباح إلا فترة صباحية.
0: نعم.
1: وكمان دافع تيكت، يعني هي دافع 30 شيكل عشان تقعد مثلا على الكرسي إذا تسبح زيها زي
0: 100%.
1: فلذلك إنه يكون فترة المسائية كمان للصبايا تأخذ حقها، يعني مدام هي دافع أنت كمنتزه مجبور مفروض عليك توفر منقذة داخل المسبح النسائي، هذا واحد.
0: نعم.
1: بعدين اثنين أبو قصي، مثلا في ناس بيجوا مثلا على الثنتين ونص على الثلاث، يا ريت انه اللي بيدخل على الثنتين ونص ثلاث ما تحسب له فترة يعني صباحية، احسب له باعتبار فترة مسائية، يعني ما بده يدخل ويحط اغراضه ويغير ويجهز حاله يعني ينزل يسبح اللي هي اربعة ونص، يعني على الخمسة تتسكر البركة، للستة ساعة فترة
0: استراحة
1: فلاتر ونقاء واستراحة وكمان تعقيم للمية أبو قصي.
0: نعم.
1: شايف؟ يا ريت انه تنحسب هاي كمان الفترة مسائية، ما تنحسب فترة صباحية، يعني اللي اجى على الثلاث اللي اجى على الثنتين ونص او على الثلاث ونص خلص تعتبر مسائية ويكمل شفت المسائي، رغم هم حرام يعني بده يكمل شفت مسائي بيدفع 50%، بس انا بقول اللي دخل على الساعة 3 ونص ينحسب مع الشفت المسائي، ويكون المسبح النساء يعني المسائي شغال عشان بده يسبح ياخذ من حقه. هذه الملاحظة اللي عندي ابو قصي، بديش اذكر لك اسم المسبح لانه حرام.
0: لا كل احترام، كل احترام،
1: انه انت يعني إذا بدك تحت الهواء بزبط أبو قصي.
0: نعم إن شاء الله راح انتبه لك الموضوع، ولا يهمك أبو محمد حبيبنا.
1: حياك الله أبو قصي، عشان كمان الوضع أنت شايف يعني وضع الناس، الواحد الله يعلم كيف يدبر هال 200 شيكل تأخذ ولاد يعني يفرحهم، ويجي غاد ينصدم كمان إنه فيش مسبح وكذا، يعني وكمان شفت المسائي بيساعد إنه ما يدفعش كمان تذكر أبو قصي.
0: 100%، ولا يهمك يا صديقي راح نتابع. شكرا شكرا كثير. علم ان اصحاب المسابح والمتنزهات بيعتبروا هاي يعني موسم، فبيحاولوا هم يستغلوا كل دقيقه ويستغلوا كل فتره، وبيضلوا دائما يعني يراقبوا المواطنين انهم قديش دفعوا قديش قعدوا قديش الساعه وما الى ذلك. فان شاء الله هاي الملاحظه بتصل يا صديقي. أبو عماد الحمام رئيس عيد مساك، أبو عماد أبعت لنا صورة العمود إذا في إمكانية بعدها. طبعا شكرا شكرا، هي ما انتبهت ما انتبهت على الواتساب حقيقة. عمود شكله من الحديد. نعم هاي الصورة راح نرسلها للشباب للمتابعة، وإن شاء الله بيتم متابعتها بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. علم إن شركة الكهرباء يعني دائما بتقول إذا العمود يعني ما بيشكل خطر فبيعتبروش من ضمن عمل الطوارئ، يعني بدهم ينتظروا حتى يعني تقوم الجهات الرسمية بعمل ذلك. حابين نمسي على شيخنا الحبيب الشيخ أحمد صلاح، الله يسعد كل أوقاتك بالخير والمحبة يا رب. شكرا كثير، شكرا لصديق أبو وجدي كمان اللي بيتابعنا، يسعد مساك، وإن شاء الله دائما كل أموركم بتكون كلها خير ومحبة يا رب. أحمد شنايطة يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، شكرا كثير.

0: نرسل أيضا بتحيات المحبة للصديق أبو وجدي اللي بتابعنا من عمان، يسعد مساك.
1: ضرب الهوى والعشق ربح وخسارة والعين تشوف.
0: أبو موسى العبيدي يسعد مساك بالورد والفل والياسمين.
1: ضرب الهوى والعشق ربح وخسارة يا يما ربح وخسارة، حبحبني على الخدين شو هالجسارة.
0: ربح وخسارة كل شيء في البلد في ربح وفي خسارة، الكل بيتابع في الأخبار، الكل بيتابع شو اللي وين الأمور بدها تتوجه، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز وما يجري هناك. يعني هل بالفعل سيكون هناك ردود فعل خلال الساعات القادمة؟ مراسل قناة 12 العبرية يقول ما تحاول إيران فعله اليوم هو كسر سياسة أنصاف الحلول في لبنان وفرض حل جذري لمسألة الوجود الإسرائيلي في الجنوب. قد تبدو مغامرة كبيرة ومحفوفة بالمخاطر، لكنها قد تتحول إلى مقامرة ناجحة في ظل إصرار الإدارة الأمريكية على إنجاز الاتفاق وتزايد التوتر بين ترامب ونتنياهو. إذن هذا الموضوع موضوع كمان بحاجة إلى المتابعة.

0: نذكر أن إيران أغلقت مضيق هرمز ردا على استمرار الهجمات على لبنان. الكل بيهاجم في الأمور. ترامب طبعا هاجم أوباما, قال كنت تمنح إيران مليارات الدولارات ولم يكونوا يحرمونك يحترمونك ولا كانوا يعني يعتبرونك مثل بايدن النعسان قائدا ضعيفا وفاشلا, كانوا في هذا على صواب تام. إلى أن جئت أنا فتغير كل شيء, أمريكا عادت, كما يقول ترامب اللي بيهاجم في الرؤساء الذين سبقوه بايدن وأيضا أوباما, ويقول أنهم كانوا يعني سيئين في تعاملهم مع إيران وكانوا ضعفاء وهو كان القوي. لكن هل بالفعل ترامب قوي؟ يبقى السؤال مفتوحا. أبو موسى العبيدي, أفضل وأمهر خباز في البلد, الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أبو موسى كثير وانت مريم العبيدية بتشاهدوا الشاب أبو موسى العبيدي. يا أخونا أحمد كيف بعمل حركات في الخبز يعني كل بلفت النظر, فجميل جدا. هاي الصور الجميلة للشباب المهرة في عمل خبز الشراك المميز. بعد انقطاع 34 عاما عن الدراسة, المواطن رائد محمود الرواجدة عمره 50 عام يعود اليوم كطالب توجيهي ليقدم الامتحانات. يعني قال لهم العمر مش مفرق معي وتوجه لتقديم الامتحانات. الإعلامية المميزة زميلتنا مها يوسف, طمنين عنك, الله يسعد مساك دائما وأبدا. نسرين مساء الخيرات, وكمان بالمسي على الأخت نعيمة صلاح, يسعد مساكم جميعا. بعد شوي رح نتوقف مع فاصل قصير, فاصل الساعة الخامسة, ثم نعود إليكم مجددا لنكمل ونجمل حديث البلد لهذا المساء. لا تبتعدوا كثيرا, دقيقتين ونعود من جديد, ابقوا معنا.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين, بنك الكل.

0: كثرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: يسعد مساكم من جديد لكل متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 فامي، مسيكم دائما بأجمل باقات الورود والزهور. في ناس أخوان عايشين في وهم أو شيء آخر، في ناس يعني ما بعرف هم عايشين معنا في الوطن ولا مش عايشين. إحنا بنكون بنحكي في أمور تعلق في الحياة الاقتصادية، البطالة وإشي هيك، وهم بيكونوا كاتبين على مواقع التواصل الاجتماعي العطلة نهاية الأسبوع اللي قضيتها في تركيا أفضل ولا تطلع على أوروبا، يعني شو الأفضل. فمعقول هؤلاء يعني عايشين عندنا في البلد؟ الله أعلم. حابين نمسي على زميلتنا الإعلامية ماها يوسف اللي بتابعنا الآن من خارج الوطن، أصبحت اليوم مغتربة. المغتربة الفلسطينية، والله الغربة ما هي منيحة، والله الغربة ما هي منيحة. حابين نمسي على الجميع. طمنينا مها، كيف الغربة؟ بقول الغربة صعبة ولا ما صدقتي وانت تطلع من الجسر؟ في ناس بيقول لك الغربة صعبة، بس هو بيقول لك امتى بدهم يفتحوا المطار. كل صعبة والله. أبو يوسف بيقول ولا صعبة ولا شيء. أماني مساء الخير، يزيدكم ألف عافية. أخونا عوني نشيف يسعد مساك، ما بعرف قرأت اسم العيلة صح ولا يا عوني. أبو يوسف بقول أنا متنازل عن حصتي وبدي أهج. يبدو أن أبو يوسف في البلد مش فر البلد. خليك تطلع برا البلد أبو يوسف بعدين تحكي معنا. الغربة صعبة والله. رمز الشجاعة ورمز الحرية. زميلتنا مها بتقول ما حدا بيعرف إلا ما يجرب الغربة. والله سندويشة فلافل من عند فتيم تسوى كل الغربة أستاذ داني. جربتها؟ جربها يوم الأحد، بكرة جربها الصبحيات وبعدها دعيلي. بس إذا صار معك إشي أنا بس. هي زميلتنا مها بتسلم عليك أستاذ داني. ونعيمة صلاح يسعد مساكم دائما. الأستاذ فراس حسان شكرا على الوردة يا أستاذ فراس، الله يكون معك يا رب ويحميكم ويعطيكم دائما مفور الصحة والعافية. طمنونا عنكم. طبعا اللي بسأل عن أرقام موال مفتوحة لمن يود مشاركتنا في التعليق التعقيب النقد الاقتراح، يمسي على الشباب الحلوين. الهواء مفتوح للجميع، الكل بيقول شو الأرقام. الأرقام موجودة من خلال البث المباشر أيضا عبر الصفحة الرسمية لراديو موال عبر الفيسبوك أو الصفحة الخاصة بحديث البلد. صدقوني حاب أوجه تحية محبة وبدون مصلحة لشرطة المرور عندنا في محافظة بيت لحم. صدقوني بشوفهم بعملوا في ساعات الذروة، واليوم شاهدناهم أيضا أمام قاعات الامتحانات التوجيهي وفي الشوارع منتشرين، وكل هاي الجهد الكبير اللي ببذلوه الشرطة، فبنوجه لهم دائما كل تحيات المحبة والتقدير والاحترام ويعطيهم ألف عافية يا رب. ألو مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يسعد مساك.
1: مساك كيفك؟
0: المغترب البلجيكي سامي زيادة.
1: أنا المغترب سامي زيادة، نعم صحيح.
0: الله يسعد مساك سامي.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين، تحياتنا لزميلتنا الإعلامية أختنا مها يوسف. أكيد أنا كنت أحكي معها كتير على الراديو لما كانت تقدم في صباح بيت لحم.
0: نعم.
1: يسعد صباحك أنت وجميع المستمعين. مساك
0: الله يحفظك يا رب.
1: جميع المستمعين. تخربط بين الصباح والمساء، فتذكرت أمريكا في 22 لما نزار حط لنا ويرز ماي هاوس.
0: الله يكون معك.
1: الله يخليك.
0: نعم.
1: والله يا أبو قصي فعلا أنت بتحكي صح، يعني الغربة من يجربها، يعني أنا بقول لك الحين كل تعال روح علي بروح لك هسا
0: عن جد. وبتتنازل عن بتتنازل عن الجنسية البلجيكية،
1: برميها في وجوههم الصبح،
0: تخليش حد يسمعك إن عالدي
1: صدقني عيب هاي المرميها في وجوههم الصبح. يا عيبة بتجيب لي نصار عندي، نصار وداني جيب لي.
0: الله يكون معك سامي حبيب الشعب سامي.
1: الله يخليك. أنا طبعا بدي أوجه تحياتي أكيد لطلبة التوجيهي طبعا. نعم. والله ينجحهم، وإن شاء الله يا ربي كل من إله ابن إله بنت أخت حفيدة اللي هو في التوجيهي ربنا ينجحهم جميعا.
0: آمين يا رب. آمين يا رب.
1: ونتمنى إنه ما يرسب حدا، لو بالخمسين ينجح يتسمى على اسمه ناجح خلص من اليوم، الخمسين والتسعة وتسعين ناجح
0: كله ناجح. نعم
1: كله ناجح. والله يا أبو قصي بطل التفريق، لا خمسين والله ولا تسعة وتسعين، كله بالنهاية ناجح وكله بده يطبل وزمر. شايف
0: الله يهدف.
1: فأنا بتمنى إنه الأسئلة باقي، يعني الأسئلة إنها تكون سهلة زي امتحان اليوم. يعني أنا بكون سعيد جدا جدا جدا لما محداش بوجه لك ولا ملاحظة، لا بالعكس يوجهه ملاحظات إيجابية كمان.
0: الله يكون معك. شكرا شكرا كثير يا غالي. شكرا
1: حبيبي. سلاماتي إليك ولداني ولنزار للسائقين الموظفين ولأهلي جميعا في فلسطين.
0: الله يحفظك رب. شكرا كثير. شكرا لسامي وشكرا لكل المغتربين بتواصلوا معنا. نعيمة صلاح، نعم والله خدمة عندهم 8 سنوات، كل الاحترام لشرطة المرور، خدمنا عندهم، كل الاحترام لشرطة المرور. سعد الدين يسعد مساك. حابين كمان نوجه رسالة شكر وتقدير لعمال قسم الصحة في بلدية بيت لحم، حقيقة اليوم شاهدناهم بيشتغلوا يعني في ظروف صعبة جدا وتحت اشعات الشمس وبنظفوا فيها البلد، فبنقولهم يعطيكم العافية، يديم عليكم دائما الصحة، وإن شاء الله دائما بتضلوا عنوان جميل لهذه البلد الجميلة. فبنتمنى على البلديات يا أخوان تخفف من موضوع النثريات والسفريات والمهرجانات وما إلى ذلك، وتنظر لعمال قسم الصحة تميزهم شوي، صدقوني إذا تميزوا ولو بالشيء البسيط بيشعروا إنهم بيعيشوا في مجتمع يحترمهم أكثر وأكثر. فبتمنى كمان على رجال الأعمال أصحاب الشركات المصانع، بدل ما بتضلوا تكرموا في أبو فلان وقائد بحجم وطن وقائد كذا وإشي، انتبهوا لهاي يعني لهاي الفئة في مجتمعنا الفلسطيني، يستحقون التقدير ويستحقون الاحترام على جهودهم الكبيرة.

والله ما حنا. يعني كثير مثلا شاهدنا يعني عمليات تكريم لعمال قسم الصحة في البلديات, بكرموهم يا أخوان في أشياء يعني ما بدهم إيش درع, والله ما بده درع ولا بده شهادة تقدير. يعني في أشياء أهم من ذلك ممكن أنها تدخل البسمة عليه وعلى عائلته وعلى أطفاله. زميلتنا مها بتقول أنا كنت أسميهم ملوك النظافة, هم ملوك بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لمن يحترم هذه الفئة ويقدرها, ويجب أن تقدر. كمان حابين نوجه حياة المحبة للأصدقاء في كلين كار لغسيل السيارات. كل احترام, يعطيك العافية أبو قصي, الله يعطيكم ألف عافية. أبو يوسف يقول للأسف شريحة مهمشة هؤلاء. مش مهمشة, احنا اليوم ما بعرف يعني بجوز بننظر لأشياء وبنترك أشياء أخرى. صديقنا العزيز الغالي نادي حسن من رطاس, الله يسعد مساك, وبنمسي على صديقنا أبو محمد كمان من رطاس, يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. كمان بنمسي على حمزة زبون, يسعد مساك. ما بعرف إذا نادي حسن كاتب العمرة وما عمرة, إذا هو مؤدي العمرة أو مفكر يؤدي العمرة, الله يتقبل منك يا نادي.

0: الأدهم مساء الخير و 78 سعد مساك. حدش ناسي حدا اليوم وحدش كمان بتذكر حد في هالبلد. لا حد نتذكر حد ولا حدا ناسي حد من كثرة اللي بصير. أخونا أبو الأيسم بقول إذا خفت هذه الإشكالية من النفقات ما بيكون باستطاعتهم يزيدوا حساب البعض في البنوك هؤلاء الأشخاص. يعني لا بنخفف من أشياء من أجل إن نقف إلى جانب أشياء, هذا مهم جدا والله, إن مهم جدا في هذه الظروف الصعبة اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني. اليوم أكبر أمنية في كثير عائلات يا أخوان إنهم يعني يحصلوا على الأدنى شيء من مكونات الحياة. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات, يسعد مساك أبو محمد.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام,
0: يحفظكم الله. كيف تبدو أحوال طرقنا هذا المساء؟
1: نبدأ مدينة بيت لحم, مدينة المهد السيد المسيح عليه السلام, راس رجال النشاش, عشر غراب, جنات السلكات, عروب بيت أمر النبي يونس, راس الجورة مغلقات, الفحص, فرش الهواء, السلكات, بوابة يطا زيف, دورة تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين بهذه اللحظات. الكونتينر بداية تفتيش باتجاه الجنوب باتجاه الشمال سالك, العزرية أزمة باتجاه الجنوب باتجاه الشمال, كثافة سير متوسطة. حاجز العيم أزمة باتجاه الشمال باتجاه الجنوب سالك, حاجز حزمة سالك, حاجز جبع تواجد لقوات الاحتلال وشرطة الاحتلال, تفتيش فحص عشوائي للمركبات. لسهور رام الله والبيرة تم إغلاقه بالاتجاهين, عين سيني, عطار البلد, عطار البرج, السلكات, الوادي برود, الطيبة, ترمس عية, سنجل, كذلك السلكات. الطريق الواصلة ما بعد إشارات زعترة باتجاه مدينة نابلس مرورا بمفترق مستوطنة السهار غير آمنة بهذه اللحظات بسبب تواجد قطعان المستوطنين بين حقول وأشجار الزيتون بهذا المقطع من هاي الطريق. أما حواجز مدينة نابلس ذاتها, حاجز عين شبلي وتيسير تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين, حاجز صرة, المربعة, عورتة, دير شرف خاليات من جنود الاحتلال, عناب سالك للقادمين حاجز للمغادرين, بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. نعم. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي أزمة ماشية بالاتجاهين بسبب إشارة المرور. مدخل سلفيت الشمال الغربي سالك بكلا الاتجاهين, ومداخل ومخازي ريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال وسلكة بكلا الاتجاهين. هذا ما لدينا زميل عثمان, مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى سلامة للجميع ولكم أيضا أخي أبو محمد. شكرا, شكرا كثير. الله يكون معك. شكرا كثير, شكرا لأخونا أبو محمد. ودائما أحوال الطرقات تتغير بين الفينة والأخرى, ديروا بالكم على الطرقات وطريق السلامة بنتمنى للجميع. حبيب نرسل بتحيات المحبة للصديق العزيز الغالي نادي حسن اللي بيتابعنا الآن وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة. الله يتقبل منك نادي ومن جميع المعتمرين يا رب, والله لا يحرمها للجميع يا رب, وإن شاء الله بتعود لأرض الوطن سالم غانم يا نادي. دير بالك حالك, الله يتقبل, ولا تنسونا دائما من الدعاء.

0: نعيمة صلاح مساء الخير أبو كنان يسعد مساك من الريحية الله يسعد هالمساء. أبو يوسف بقول نسي يحكي مضيق هرمز مغلق بالاتجاهين والله مع تفتيش مغلق مضيق هرمز. أبو كنان شكرا كثير من بلدة الريحية في الخليل يسعد مساكم اسمها الريحية هذه قرية على ما أعتقد.
1: والعلعان موليتين واثناعش مولاية جسر الحديد انقطاع من نوس
0: الراية قرية الريحية في الخليل هي قرية فلسطينية تقع في جنوب الضفة الغربية وتتبع محافظة الخليل. تبعد القرية نحو 10 كيلو متر جنوب مدينة الخليل وترتفع عن سطح البحر قرابة 785 مترا. هي سلسلة قرى جبل الخليل القرى الناجية كما يسمونها. الريحية قرية كنعانية يرجع تاريخها للعصر الكنعاني القديم وأطلق عليها الريحية نسبة إلى ملك الأرض السابق وكان يعني اسمه ريحان فسموها الريحية. حبيبنا أبو كنان وأحلى ناس في الريحية والله.

0: حابين نمسي على الدكتور العزيز الدكتور معن محافظة، يسعد مساك. المربية الفاضلة نعم أندون فليف المساء الخير، يسعد مساكم. أبو كنان والله إحنا كمان حبناك، الله يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب، يعطيك الصحة دائما وأبدا، وأهم شيء هدات البال في هذا الزمان. بعد فوزه أمس المغرب يصبح خامس أقوى منتخب في العالم طبقا لتصنيف الفيفا لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية. المنتخب المغربي، كل المحبة، كل المحبة للمنتخب المغربي، إن شاء الله باقي المنتخبات العربية توفق. لم تعد هناك قواعد، روسيا تعلن نهاية اتفاقيات الحرب مع أوكرانيا بعد هجوم موسكو. ووفقا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، فإن روسيا لم تعد ترى ضرورة للالتزام باتفاقيات لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب في مواجهة أوكرانيا، مؤكدا أن الحل أو الحل الوحيد المتبقي الحد هو عدم استهداف المدنيين بشكل متعمد. عمليات نسف مكثفة لما تبقى من منازل ومنشآت شرق خان يونس. الملاذ الوحيد لهم النازحون في غزة، يهربون من أفران الخيام إلى شاطئ البحر، المتنفس الوحيد لهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون يهاجم إسرائيل، لطالما كان تدمير أوروبا هدفا إسرائيليا محمولا بحقد منذ 70 ميلادية. تأتي هذه التعليقات وسط سلسلة من المواقف والانتقادات اللاذعة التي وجهها كارلسون لإسرائيل في الآونة الأخيرة، والتي وصلت لحد وصفها بواحدة من أبشع الدول في العالم. الخالة مريم عبد الله أبو تلول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التربية والتعليم تقول ردود الأفعال إيجابية من الطلبة حتى الآن، والامتحان اللغة الإنجليزية كان في متناول اليد، هذا يشكل حافزا للطلبة لامتحانات المقبلة، هذا ما تقوله الوزارة. صحيفة دعوت أحرنوت تكتب على عنوانها الرئيسي: الحزب أطلق خلال الليل 50 صاروخا نحو قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. كان هناك أيضا تصريح لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يقول مصالح أمريكا ليست هي مصالح إسرائيل دائما. انتقاد حكومة نتنياهو لا يعني معاداة السامية، وأضاف: إذا أصبح كل شيء معاداة سامية فلن يعود بالإمكان التمييز بين الكراهية الحقيقية وبين الانتقاد السياسي المشروع. بعمر 39 عاما، الفيفا تصنف ميسي كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم الحالي ضمن قائمة أفضل 100 لاعب، بينهما رونالدو، لاعب رونالدو الذي أصبح اليوم خارج التصنيف تماما، رونالدو عصره قد ولى. وميسي عاد إلى الواجهة من جديد. ترامب يقر بأن العالم كان على بعد أسابيع قليلة من أزمة نفطية حادة لولا الاتفاق مع إيران. ألو، مساء الخير.
1: واسعد مساك حسنين.
0: الله يمسيك بالخير، من معنا؟
1: لا، محمد عساكرة، سائق عربات خاصة.
0: محمد عساكرة، سائق على باصات الصف، الله يسعد مساك ومسا كل السائقين. طلبات الخاصة، الله يسعد مساك حبيبنا محمد، تفضل.
1: عثمان، يسعد مساك أخ عثمان. تاكسي طلبات مكتب شريط لحم.
0: نعم.
1: كيف تقول على طابع مجمع بلدية لحم بصف الموقف مجمع تحت؟ أنا صفيت خطلة من تحت، بقول تجيش هم ثاني مرة وتشيلك موقف عندها. أنت مكتبك طلبات، مكتبك بيت صهور الرعاه، روح مكتبك، تجي على مجمع معك مع طابع الإكزاز، طابع بلدية بيت لحم، الطابع حاط صيادة خارجية لرام الله وأبديس والعزيرية ودار سلاح والشوارع في المجمع. أنت كطلبات خاصة كيف ما أخذ طابع بلديك بلحم؟ أنا مش طابع، جيب طابع، كيف تجيب طابع يعني؟ ولا هي على الواسطة ماشي ولا كيف يعني؟
0: نعم يعني
1: نشوف نشوف بلديك بلحم يعني هو بيعطي طوابع للطلبات الخاصة طابع 150 شيكل بالشهر اشتراك يصف وين بده في بلحم.
0: نعم يعني هو
1: بدفع للمكتب 150 شيكل ضريبة في الشهر، بس مع طابع كطابع بلدية واقف في المجمع تحت بدي حن الراس دور صحيح. أصلا وقفتنا كلها غير قانونية، كل واحد إلى مكتب يقف في المكتب، لا أنا قانوني ولا هو قانون. حط على الجلس خمس طوابع شهر 6 و 7 و 8 و 9 و 10.
0: نعم يعني هو ما أخذ طابع من بلدية بيت لحم إنه يصف في المجمع.
1: آه تقصي طلبات ما أخذ طابع بلدية بيت لحم بالمجمع تحت. آه أنا مستغرب على الطابع من حطه سيارة بيت لحم الخليل، بيت لحم رام الله، بيت لحم الأزهرية، بيت لحم ريحة، الطابع حاط هنا ملتزم في المجمع، ليش لا تكاس الطلبات يعني.
0: نعم هذا الموضوع إن شاء الله راح نتابع نشوف البلدية كيف تعطي هاي الأوراق وعلى أي أساس، وإن شاء الله راح يكون في إجابة على استفسارك صديقي
1: حبيبي.
0: الله يكون معك، شكرا كثير. زهرك اللوتس مساء الخير. الصديق العزيز الغالي الأستاذ محمود العصب والمحتسب الله يسعد مساك بقول الحمد لله أصبحنا كلنا مهمشين على بال مين عمال الصحة المعلمين والرواتب المرضى والأدوية الطلاب والدوام لهم. يسعد مساك أبو المحتسب. طبعا أبو المحتسب من الشخصيات القيادية في المؤسسات بلدة العبيدية وعلى مستوى المحافظة، فدائما بنوجه له كل تحيات التقدير والمحبة ويعطيك ألف عافية يا رب. عادي الغوالي شكرا كثير. حديث البلد شارف على الانتهاء هذا المساء. أبو كنان بقول الحكومة ناسية موضوع الرواتب. عمار يا بلد الله يجيب الخير، الله يعطي الجميع الصحة والعافية. لحديث البلد دائما بقية، نتمنى لكم دائما أجمل وأفضل الأوقات، إن شاء الله بتعودوا لبيوتكم سالمين غانمين. ديروا بالكم على الطرقات، ديروا بالكم يعني في ارتفاع في نسبة حوادث السير، السرعة الزائدة، تجاوز الخاطئ سبب مباشر لحوادث السير القاتلة. أبو محمد أبو رمي شكرا. هذه الليلة نحن على موعد مع جو صافي بوجع عام لطيفا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. غدا اليوم الأطول في العام 21 من حزيران مع بداية فصل الصيف، نحن على موعد مع جو صافي بوجع عام حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. الصلاح لمواد البناء الله يسعد مساءكم بالورد والفل والياسمين. أبو كنان هجرة الشباب موضوع خطير لازم تحكي عنه. زهرة اللوتس شكرا كثير، شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من كان معنا. نترككم في حفظ المولى. لكل نشامة ونشميات الوطن الغالي، لكل المنزرعين في هذه الأرض، لكل أبناء شعبنا المعطاء في كل أماكن تواجده، ارفعوا رؤوسكم دوما وابتسموا ودائما قولوا يا الله يا رضا الله ورضا الوالدين على هذه الأرض ما يستحق الحياة،
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
5: من حقك تحكي
6: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعة
5: فلسطين واجيهم على باب دائره المياه لاسوي لهم حفله. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكره، اليوم وبكره، اليوم وبكره، واليوم في الليل وبكره في الليل وامبارح في الليل. انا خلص طفحت كل منهم.
6: من حقك تشكي.
7: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي اولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
6: انت مواطن في هالبلد.
8: احنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الاول في بيت لحم كل الاخبار اول باول، وان كانت شغله يعني في مشكله شغله عامله مثل في اول واحد. وانا بعرف اكتب قصايم فيها تحت من الحق لو عقفها ركبته.
6: لكن وين المسؤول؟
7: وعد اعطي فلوس سوف سيدي بنزل بتكون نتاره يا سيدي العزيز، وعد تنسى عنا الميه سوى ترام بتكون نتاره يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز. أنا تدمت
6: أنا فاضي بقى
7: في
6: صوتك بوصل وممكن يغير.
9: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف.

0: الرابعة مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
3: راديو موال
0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
7: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة نابلس. تقع محافظة نابلس شمال القدس على بعد نحو 69 كيلومترا، وتبلغ مساحتها حوالي 605 كيلومترات مربعة. تمتد بين جبلي عبال وجرزيم، وتضم مدنا وبلدات مثل بيتا، حوارة، قبلان، عقربة، عصيرة الشمالية، دير شرف، برقة، سباستيا وبيتا. تعد البلدة القديمة في نابلس من أكبر وأجمل المدن التاريخية في فلسطين، وتنقسم إلى حارات عريقة مثل الياسمينة، القريون، الحبلة أو القصبة. تضم المحافظة مواقع مهمة مثل جبل جرزيم، منطقة الطائفة السامرية، البلدة القديمة، الحمامات التركية وموقع سباستيا الأثري. تشتهر نابلس بأسواقها التاريخية مثل سوق الحدادين، سوق اللحامين، سوق النجارين، سوق الذهب وسوق خان التجار. تعتبر مدينة نابلس اليوم مركز

تجاريا وصناعيا وزراعيا في المنطقة الشمالية من فلسطين، وتشتهر بصناعة الصابون المصنوع من زيت زيتونها والمشغولات الذهبية المميزة والحلويات التقليدية، وهي أفضل مكان لتناول الكنافة في فلسطين، وهي من ألذ الحلويات الفلسطينية المحببة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة نابلس. تقع محافظة نابلس شمال القدس على بعد نحو 69 كيلومترا، وتبلغ مساحتها حوالي 605 كيلومترات مربعة. تمتد بين جبلي عبال وجرزيم، وتضم مدنا وبلدات مثل بيتا، حوارة، قبلان، عقربة، عصيرة الشمالية، دير شرف، برقة، سباستيا وبيتا. تعد البلدة القديمة في نابلس من أكبر وأجمل المدن التاريخية في فلسطين، وتنقسم إلى حارات عريقة مثل الياسمينة، القريون، الحبلة أو القصبة. تضم المحافظة مواقع مهمة مثل جبل جرزيم، منطقة الطائفة السامرية، البلدة القديمة، الحمامات التركية وموقع سباستيا الأثري. تشتهر نابلس بأسواقها التاريخية مثل سوق الحدادين، سوق اللحامين، سوق النجارين، سوق الذهب وسوق خان التجار. تعتبر مدينة نابلس اليوم مركزا تجاريا وصناعيا وزراعيا في المنطقة الشمالية من فلسطين، وتشتهر بصناعة الصابون المصنوع من زيت زيتونها والمشغولات الذهبية المميزة والحلويات التقليدية، وهي أفضل مكان لتناول الكنافة في فلسطين، وهي من ألذ الحلويات الفلسطينية المحببة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: والآن يدعو الله يعقوب للعودة إلى بيت إيل. لم يكن لديه الإيمان الكافي قبل ذلك، لكنه الآن يبدأ بأخذ دوره من جديد في قيادة عائلته. أرجو أن ترافقني في هذه التأملات الجديدة عبر سفر التكوين.
3: مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا. لقاء جديد يجمعنا معا ضمن برنامج كنوز الحكمة، ودعاء جديد أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية تثمر أعمالا صالحة خيرة. مرة ثانية أهلا وسهلا بكم.

يحكى عن رجل دعا يوما أولاده الثلاثة، وحينما مثلوا أمامه قال لهم: لقد أصبحت يا أولادي على حافة قبري، ولم يبقى من حياتي سوى القليل، ولذلك أرغب أن أوزع ثروتي بينكم. ومن ثم قسم لهم معيشته. وبعد أن استراح كل واحد منهم إلى نصيبه قال: قد بقيت عندي درة ثمينة هي أثمن ما لدي، وهذه أعطيها لمن قام بأفضل عمل، فليخبرني كل منكم بأفضل أعماله حتى أرى من يستحق الجائزة. فقال الأول: أظن أني أستحق الدرة، فقد حدث أن رمت بي المقادير إلى بلاد بعيدة لا علم لي بسكانها، غير أن رجلا ثريا أكرمني وأودعني ماله وجميع مقتنياته دون كتابة صك أو إيصال بالأمانة. ولما انتهى الأجل المضروب أرجعت له المال والأرزاق كما استلمتها منه. فقال الشيخ لابنه: قد علمت ما هو مطلوب منك، ولو عملت غير ذلك لكنت خاطئا آثما.

فقال الثاني: أما أنا فقد عملت عملا أفضل، ذلك أني بينما كنت سائرا في طريق محاذيا لشواطئ بحيرة تلاطمت أمواجها، إذا بغلام يتخبط بلجج المياه ويصرخ طالبا النجدة، ولكن لا حياة لمن تنادي. كأن قلوب المارة قد تحجرت، وللحال خلعت ثيابي ورميت بنفسي في الماء وأنقذت الغريق. فأجاب الشيخ: هذا عمل يقوم به كل امرئ ينبض في عروقه حب الإنسانية.

وأخيرا تقدم الثالث وقال: حدث أثناء تجولي يوما أن التقيت براع كان عدوي الألد منذ حداثتي، وكان نائما بالقرب من هوة عميقة، ولو أنه تحرك حركة خفيفة لقضى على حياته. وقد حاربت ميل الانتصار في نفسي وانتصرت، فجذبته بلطف عن حافة الهوة، وهكذا نجيته من موت أكيد. فصرخ الشيخ فرحا وقال لابنه: أنت وحدك الذي تستحق الدرة، فقد قمت بما عجز عنه البشر، لأنك أنقذت حياة عدوك.

0: أتركك في صحبة الأخ سهيل موسى في دراسة جديدة من سفر التكوين، فأمتع الأوقات.
1: أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر التكوين، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. رأينا في الحلقة السالفة أن الحقد والمرارة وبشاعة الخطية وأمورا مشابهة كلها تدخل إلى عائلة يعقوب بطريقة غريبة لم تكن أبدا في عائلتي إبراهيم وإسحاق. فعلا أخرج الله بحق يعقوب وعائلته من عند لابان، لأن تلك البيئة كانت أرضا خصبة للأعمال الفاحشة التي حدثت ضمن عائلة يعقوب، بل ومنبتا لها. وتحدث فضيحة في عائلة الإيمان وهزيمة في نفس يعقوب. تخرج دينا لتتنزه مدفوعة بحب الاستطلاع، مما عرضها لمواجهة مع ابن رئيس الأرض، وهناك وقعت الواقعة. يغتصبها شكيم ابن حمور مع أنه كان يحب البنت ومهتما بالزواج منها. ويستلم زمام القيادة ابناء يعقوب شمعون ولاوي، مدفوعين إليها بقوتهما الذاتية وحماسهما الطبيعي. قاموا بخداع شكيم وأهل المدينة وقتلوهم ونهبوهم، وهذا يظهر الجشع والبغضة في عائلة يعقوب، الأمر الذي تعلموه في بيت لابان. ثم رأينا يعقوب يوبخ شمعون ولاوي لأنهم جلبوا العار على اسمه، ولا يوبخهم على فعلتهم المشينة، كما أنه قال بعدم إيمان: أبيت أنا وبيتي. إن الوعد الذي أعطاه إياه الله قبل ذلك من شأنه أن يبدد جميع مخاوفه وكل اضطراباته، وينزع كل هم من قلبه الضعيف. لكنه واضح أن فكره كان مشغولا بالخطر الذي كان يحدق به من أهل شكيم، لا بالعناية التي وعده بها الله. ترى كيف نقيم موقف يعقوب مستمعي؟ أعتقد أنه ركز الملامة على بنيه أكثر من نفسه. كان الأجد به أن يحكم على ذاته بسبب وجوده في ذلك المكان، فلو أنه استقر في شكيم لما أصاب دينا ما أصابها من ذل وهوان، ولما أظهر ابناه كل تلك القسوة. واليوم نرى الكثير من المسيحيين يوقعون أنفسهم في الحزن والقلق بسبب عدم سيرهم بالأمانة، ثم عوضا عن أن يحكموا على أنفسهم نراهم ينشغلون بالظروف ويلومونها دون أن يلوموا ذواتهم. من جهة أخرى، أعتقد أن يعقوب قدم قدوة سيئة لأولاده بسبب عدم أمانته في حياته العائلية قدام الله، فقد انحطت حالته الروحية في شكيم، مما جعل الله يستخدم الظروف لتأديبه وتدريبه. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد، هذا هو المبدأ العام في معاملات الله مع شعبه. وإنها من رحمة الله بأولاده إذ يجعلهم يحصدون ما زرعوا، لأن مرارة البعد عن الله مسألة ينبغي أن نتذوقها ونحس بها عمليا، ومن رحمته بنا أن يدربنا على هذه الصورة. بناء على ذلك، فقد نستنتج مستمعي من دراستنا للإصحاح 34 أن يعقوب لم يتغير كثيرا نتيجة الاختبار الذي حصل معه في فنوئيل. فعلا لم يحصل تغيير كبير، ولكن حصل نوع من التغيير رغم ذلك. لا أدري إذا كان بإمكاني أن أدعو تجربة يعقوب تلك نقطة تحول في حياته، أو اختبارا ثانيا إن شئت. كثيرون في حياتهم الروحية يبحثون عن اختبارات ثانية ليسيروا بقوة أفضل مع الرب، ولكني لا أشجع على هذا الأمر. الذي حصل فعلا مع يعقوب في فنوئيل أنه مات عن نفسه، سقطت الأنا، كان كالبالون المطاطي المنتفخ والذي انفجر وأصبح قطعة مطاطية بالية. ولكن عندما ننظر إليه في الإصحاح 34 نجده وكأنه لم يتعلم أي شيء. بعد كل هذا صديقي المستمع، هل تعتقد أن يعقوب كان مستعدا للقاء آخر مع الرب في بيت إيل؟ هل كان مستعدا للاختبارات التي سيمرره بها الرب؟ كلا، فالذي حصل في الإصحاح السابق يرينا رجلا تصرف بحسب الجسد. نعم، كان هناك انحناء للذات، ولكن لم تكن ثقة كافية في الرب، لم يكن لديه إيمان كاف للذهاب إلى بيت إيل، فتوقف في شكيم. كما أن هذه الأحداث بيّنت أن يعقوب لم يكن رب العائلة ورأسا ورئيسا لها، لم يأخذ مكانه الصحيح، لم يكن روحيا بما فيه الكفاية. أما هنا في الأصحاح 35 فنجد يعقوب يصنع قرارا سليما من أجل الرب ويفعل ما كان يجب أن يفعله من قبل. تعال بنا نقرأ من هذا الأصحاح ابتداء من العدد الأول وحتى الثامن.
0: ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم، ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم، فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم، فلم يسعوا وراء بني يعقوب. فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان، وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إلى بيت إيل، لأنه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه. وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها اللونا باكوت.
1: والآن يدعو الله هذا الرجل للعودة إلى بيت إيل. لم يكن لديه الإيمان الكافي قبل ذلك، لكنه الآن يبدأ بأخذ دوره من جديد في قيادة عائلته. لابد وأنه أحس في أعماق نفسه خطورة هذا اللقاء القادم بدليل كلامه الآمر مع بيته وكل من معه. هناك عدة أمور يطلبها يعقوب من أفراد عائلته. أولا، عليهم أن يزيلوا كل آلهة غريبة من بينهم. لابد أنك تذكر مستمعي، عندما هرب يعقوب أخذت رحيل أصنام الآلهة التي كانت في بيت أبيها دون علم من يعقوب، حتى أنها جلست فوقهم أثناء بحث أبيها بحجة أن لها عادة النساء. طبعا في البداية عندما اكتشفهم يعقوب توقعنا منه أن يتخلص منهم، لأنه كان يعرف الإله الواحد الحقيقي والذي تقابل معه شخصيا، ولكنه للأسف لم يفعل ذلك، وانتشرت عبادة الأوثان بين أفراد عائلته. ولأول مرة يستلم يعقوب زمام الأمور والقيادة الروحية. تخلصوا من الأوثان، انزعوا الإثم من بينكم. ما سكت عليه في شكيم برغم المذبح الصوري الذي أقامه هناك ينبغي أن ينزع نزعا قبل الصعود إلى بيت إيل. هناك الكثيرون ممن يخدمون الأوثان 6 أيام في الأسبوع، ويوم الأحد يحاولون أن يعبدوا الإله الحقيقي. وتجدهم يتساءلون لماذا لا يمكنهم أن يتمتعوا بالرب أثناء العبادة. ولكن يا صديقي، عليك أن تنزع الآلهة الغريبة من حياتك. أنا لا أعرف ما هي، قد تكون الطمع لسيما في الأعمال. تجد رجل الأعمال يكرس كل وقته من أجل الدينار، ثم يتساءل عن سبب فتوره روحيا. إذا أردت أن تأتي إلى بيت إيل حيث تقابلت مع الله في البداية، عليك يا صديقي أن تنزع الآلهة الغريبة من حياتك. ثم يقول يعقوب لأبنائه: تطهروا. بالنسبة للمؤمن هذا يعني الاعتراف بالخطية. عليك أن تلتفت إلى الخطية الموجودة في حياتك. لا يمكنك أن تقترب إلى الله بالصلاة أو تذهب إلى مكان العبادة وأنت متجاهل للخطية التي تقترفها طيلة الأسبوع. الناس عادة يستحمون ويلبسون أفضل الثياب قبل ذهابهم إلى الكنيسة. بالأولى أن نغتسل روحيا من دنس الخطية وأن نعترف بها. وتذكر وعد الله الصريح: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. اعترف فتغفر خطيتك. ويقول بعد ذلك: وأبدلوا ثيابكم، أي تخلصوا من ثيابكم القديمة. ترمز الثياب في الكتاب المقدس عادة إلى العادات والتصرفات. هكذا المؤمن يجب أن يلبس ثيابا معنوية تليق به وبالشخص الذي ينتمي إليه. هل تلبس المسيح يا صديقي؟ هل يرى ذلك في بيتك أو مدرستك أو جامعتك أو مكان عملك؟ في اليوم الذي عاد فيه يعقوب إلى بيت إيل ابتدأ يعيش للرب. لنعد إلى بيت إيل أخي الكريم، فهناك مكاننا. فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. كما بنى إبراهيم وإسحاق مذابح، كذلك يعقوب فإنه سيبني الآن مذبحا. شكرا لله أنه سيترك شهادة له. ثم لاحظ ماذا يتذكر يعقوب. يتذكر كيف كان الله معه في بيت إيل وهو وحيد عندما ترك البيت لأول مرة. تذكر كيف كان الله أمينا معه طيلة المدة السابقة وهو يطلب منه الآن أن يعود إلى بيت إيل. في الواقع يحسن بنا أن نرجع أحيانا بفكرنا إلى الأوقات المريرة التي مررنا بها، إذ في تلك الأوقات يكون القلب بالحقيقة مستندا على الله. صديقي المستمع، علينا أن نتذكر أن السنين التي نقضيها في حياة مزرية وضعيفة للرب هي مضيعة للوقت وهدر للطاقة. أضاع يعقوب 20 عاما من عمره وهو يعمل بالجسد من أجل نفسه. لاحظ الآن أن يعقوب يستعيد زمام السلطة في عائلته. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آذانهم. كانت كلماته قوية ولها تأثيرها البالغ على بيته. يجدر بي أن أقول أن الأقراط كانت مرتبطة بعبادة الأوثان في تلك الأيام. من أجل هذا كان ينبغي التخلص منها. كانت عبادة الأوثان مسيطرة حتى على الزينة الضئيلة التي كانت في الآذان. ولاحظ أن يعقوب لم يخزنها، لكنه دفنها للتخلص منها كليا. كانت هناك حياة جديدة على وشك البدء. ثم رحلوا، فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه. دعي هذا المكان لوز قبل أن يغير يعقوب الاسم إلى بيت إيل، والناس كانوا يعرفونه باسم لوز. وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل. بيت إيل يعني بيت الله، والآن يدعو يعقوب المكان إيل بيت إيل، أي إله بيت إيل. وهذا يدل على النمو الروحي الذي حصل في حياة يعقوب. ونقرأ الآية: وماتت دبورة مرضعة رفقة، ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها ألون بكوت، أي بلوطة البكاء. من هذه الآية نستنتج أن رفقة كانت قد ماتت، ولا يخبرنا الكتاب متى تم ذلك، ويعقوب المسكين لم يرى أمه ولا هي رأته.
2: نتابع القراءة الآن من العدد التاسع وحتى الخامس عشر من الأصحاح 35.
0: وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وباركه، وقال له الله: اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل يكون اسمك إسرائيل. فدعا اسمه إسرائيل، وقال له الله: أنا الله القدير، أثمر واكثر، أمة وجماعة أمم تكون منك، وملوك سيخرجون من صلبك، والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها، ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل.
1: طيلة السنوات الماضية والرب يحاول أن يتعامل مع يعقوب، والآن يكمل من حيث ابتدأ في بيت إيل عندما كان يعقوب شابا. أما السنوات التي قضاها عند لابان فتعتبر سدى. الآن لا صراع في الظلام كما في فنوئيل، ولكن الله في نعمته يظهر ليعقوب ويباركه ويعلن ذاته له كالله القدير كما لإبراهيم وإسحاق، بدون إشارة إلى أخطائه التي جلبت عليه التأديب. والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها، هذه المرة الثالثة التي يعد الله فيها هذه العائلة بالأرض، أولا لإبراهيم، ثانيا لإسحاق، والآن ليعقوب. وكان الرب يخبر كل واحد حول هذا الموضوع مرتين أو ثلاث. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. هنا نجد الذكر الأول لتقدمة سائلة، السكيب. لا يوجد أي إرشاد حول هذا الموضوع، ولكنها مذكورة هنا. من الواضح أنها من أقدم التقدمات وتحمل معان جميلة للمؤمن. تقدمة السائل كانت تسكب على باقي التقدمات فتصعد كبخار. هكذا كان بولس يريد حياته أن تكون، سكيبا للرب. عزيزي المستمع، هل ما زالت هناك نواح في حياتك لا ترضي الله؟ هل ما زال الله يشدد عليها يوميا، يوما فيوم؟ هل تعلمت الدروس التي يريدك الله أن تتعلمها؟ هل وصلت إلى اختبار الله عمليا في حياتك في بيت إيل كما حدث مع يعقوب أخيرا؟
2: أرجو أن تجيب اليوم قبل غد عن هذه الأسئلة وبكل صراحة، فعلى الإجابة تعتمد أمور كثيرة تهم حياتك وعلاقتك مع الرب. أستودعك الله، وإلى اللقاء.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

أحطت إيدك زي ما كنت من يوم ما أنت عرفتيني عارفة إنك أول بنت عن جد تقبلتيني لساتني ما غيرت